0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسیك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جيگا لنيجكا و هيتش مبستيكي نبيت بيجگا لأنجام داني نيجي جماعة او هر هنگاوكي كناويتي بليك بي برز بوتوو گناهك شي لي بوتوا حتى دقات مزقوتك اگر شو مزقوتك اولا نوش دايا ما دام چاوري نوش کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواهي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوشي تيا کردوا دلين خوايا بزايد في دابيتوا خوايا لگناهكاني خوش ببو توبو پشيماني لور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دست نوجي نشكابي.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گوارايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرموه:

پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتو شکومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همو نويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواين ليبي يرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدوي همون يجيك وبخويني او هجر گریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبي غنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كدادي بشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتيوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای بجیگیندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره گرب اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها
ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گورايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توي رينوين داري بولاي چاكو رفتاري جوانو ريگريج لگرتنا بري روشو ريگي خرابو نهبار پیش آتبرانيو ابن السني گراويانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من

ينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما

البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة

ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

إلا أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريز ري حتى ايواري ليدا بتوا و هر كس ايوارب بخوينيت دا پاريز ري ليان تا بياني

0: بياني من بسرداهات لسر فطرتي إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك لروجك دا صد زار بلي پاچيو بي گردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: إلا أنت خلقتني
1: هيج خوايك نيجي لتو
0: وأنا
1: تو من الدرس كردو منيش بنديتو
0: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
1: ولا سر أو بيمان عهد بردوامم كداوم بيد أو اندي بتوانم
0: أعوذ بك من شر ما صنعت
1: بنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبة
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

الرحمن الرحيم.

ਸਮਾਂ।

Mm-hmm.

أب

وهدوا إلى الطيب من القول.

Thank you.

Nein.

0: مع الحريق.
1: سواء

الله موجود.

0: Allah.
1: وَإِذْ

0: شيئا.
1: الله.

kadang-kadang

لفج عميق.

Jordan.

صلوا على الحبيب يا اخي.

السلام. ما شاء الله.

Oh, I love you.

0: Voll süßer.
1: Ja, nee. Oi.

كذلك سخ

إن الله لا يحب كل خوان.

وإن الله على نصرهم لقدير.

الله ما شاء الله.

إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم

يَشْكُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ما شاء الله.

Thank you.

شن

تحية.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك

والله لا يستحيي.

يسألك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. رزان خوشيسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسي خواهي پروردگارك إنك يا رمتي دائم توانين جارك تربين وخزمتي وعزيز وخوشيس لا برنامو شرح الرابع كتابي أدبي مفرد إيمان وبخاري رحمة خواهي بي واني حفتا وهشتين لخزمت فرمود الشيرين كاني في خمبر خدا عليه الصلاة والسلام كهميشو بردوام يمي مسلمان في ركا كبابند الروشة برزو جوانا كان بين أدب وآكار من برزو جوان بي يشتنا فرمودي حوصو شستويك أمس فرموديا ناو نشاني شيهي باب ما يقول الرجل إذا زكية كسيك أجر وصف مدحو سنا وتزكية كرا شي عليه يعني جاري ولا شوينك هذا شي خلق مدحتك اگر چی مدحی رو بر رو زور جار باش نیه، مدحی رو بر رو باش نیه کسی که خویلی به مدحی کی، ایلا لحظه حالتی زور اقبالی نادر و کمانه به باشه وی چی گشتی مدحی رو بر رو باش نیه. افرمه عدی کری ارتاء افرمه کان الرجل من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم اذا زکی قال افرمه هاولانی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه و سلم وانفیر کرابون تاتی که خلق وصف سنای اکردن نيانو بلي قربان راستو تشيو تشيو أوان الأخوان بايبونا آنو اللهم لا تؤاخذني بما يقولون آنو خواي پروردگار نمان قريبهوي أو وصفو سناي أوانو كأيلين واغفر لي ما لا يعلمون ولو قناه تاوانان خوش بك أوان نايزالن شكا جاري واهي خلطش شاكي توبين طبيعتي إنساني مسلمان واهي أوش أو طبيعة الراستو دروس إنسان تاوان تاوانا كاني اشكرا ناكا بخلق نالي او تاوانا مكرو مگر كسي اك زور خراب بي تاوانا كاني اشكرا ناكا جناو دروسني لحن دي الروايات واجعلني خيرا مما يظنوني شيء ما دعاي كاتك كخلق مدحو سناي كردي كان ما شاء الله ولي ما فيها يزور زور شاكي وشي وانا ام دعاي بخينا بو اويل خود باي نبي شكال اخو بايبون خرابا وبيغمر اخو عليه الصلاة والسلام حزي لو تكبروا لخو بايبون اشتنبوا فالمدكي دعا ترمان أبو خلابة أفرمي بابن مسعود يانوت يا بأبي مسعود يانوت رزاي خواي لبي درباري كلمة زعم يعني وتيان وتيان تشير بيستولى بيغمبر عليه الصلاة والسلام زعم لزمان عربية زياتر بو قمان بكارده زعم بو قمان بكارده هندي جاريش بكارده بو بمعنى يوتن بمعنى قال بلام زعم خو وتياني خو معنى وتيان وتيان على پیغمبر اخو علی صلوات الله فرمیتی بئس مطیه الرجل پیغمبر علی صلوات السلام درباری وتیان وتیان فرمی خراب ترین سواری که انسان سواری به یعنی چی خراب ترین سواری علی ل شرح فرمودکای علی سواری انسان گنته مبست قصیش انسان گنته مبست یعنی تو که قصیه که کی بتایبتی هندی خبر و هندی قصه مبست یک تی کی کی بو او مبستا کلمه وتیان بکار مینه یعنی کلمه یک بکار بینه كتواو به ام فرموده پیمان الله انسان مسلمان وریا به هر خبره بتای بتیلم روشگاری زور من ایش بم فرموده هر خبر و حواله که شاشکت اکیت و خبر و حواله ابینی اکثر بلامی مکرو و زور جارو تو ملویش خرابتر بیلم مزگو بیخوینی تو بو خلق هر شته ببینی لشاشکت که اگر کس یک راز کاد دیان کس ناراز بلاو کاتو اگر کسی چی چاک بینی لشاشکت دیان کسی خراب بین اگر کانال چی باشه دیان کانالی خرابه لبر انسان مسلمان لم روشگاری از ور غریای اما به وتیان ايش جیجر نابه حتا دنگ و باسو حوالک لی معلوم نبوی بلاوی مکر و شرعینیه و اگر لی معلوم بوی زرری مسلمانان تیاب ايش هر بلاو ناکیتو ايش هر دروس نیه که زور جار باس مان کنو فرموده 563 هر او فرموده بلان امیشی لگلایه که فرموی بئس مطیه الرجلی أم زيادة إشي لقلها فرموي ولعن المؤمن كقتله أو كبا مسلمانك لي لعنتي خوال لبي وك أو كشت بيته شونك كلمين لعن لزمان عربي يعني الطرد والإبعاد من الله لعن يعني كبا كسك لي لعنتي لبي يعني داري كي للرحمة خوال لم رحمة فراواني خواي بروردقار مسلمان يقدر كي زور خرابة و إما أبي بيمان خوش بي همو مسلمانه لجه رحمو سایو سیبری سوزو بزهی خواهی پروردگاره به نه به پیمان خوش به خلق چه با جهنم و دوزخ او با لای هنده مسلمان با دین
يعني كابنا وزني دينك أو جنيه بمسلمان بلي ولعنتي لي بكا وبيني لي بودوزخ أو جاء يجني بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام من فرمي بمسلمان يقول لعنتي لي به بعد تاوانك شيه بتاوانك لعنتي لي كرابي علي لعنت لتاوانك يا لعنت لو تاوانك راو بس بمسلمان يقول لعنتي لي به وكو هو يخون درشت به يعني تاوانك أو عندك قوله قرصة خواهي بروردقار بمان بارزي لو بابتي دواتر من كيك فرمودية باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه ألي شتيك أقر نزاني بقمان وملي الله يعلمه يعني أما معنى كيش يبا حديثك بخينينو ابن عباس فرميه كسيك لئي ونلي يعني لير أم فرموده وقبلي فرموديشي بموقفيه ناتي موقفه صحابك وفرميه أفرميه لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه أفرمي كسيك لإيوة أغرشتيش النزاني نالي قوي قورة أي زانيه أما إمامي نوي أفرمي بو أوي ناوي خوا نبي تجي قمان كان لكتبي أذكار إمامي نوي أفرمي من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاد كثير من الناس إذا أراد أحد أن يحلف على شيء يتورع من قولي والله كراهة الحنثية وإجلالا الله يعلم ألي خواي زانيه شي أبي وشي نابي اگر ما بستی گمان به یعنی وقبلی پیوندی یک درست کردن یوان نایی خواهی گوره و علمی خواهی گوره و گمان یک امه هم درست نیه اجینا وکوی بلی خواهی گوره زنی ما بستید علمی فراوانی خواهی پرودگار بی امه هم درسته نبا اگه داری او بین لکوی حدیث کن بوشی وازه انجار خواهی ابن عباس فرمیه والله يعلم غير ذلك فرمي خوي پرورگار همشته كزاني فيعلم الله ما لا يعلم الله هو كوشته بدات بال خوي پرورگار كانما خوي پرورگار اوشته نازاني من اي زانم فرمي اما يان درست نيه باب شيتر مان هيك يك فرموده فرموده 565 لسندك يا قسه هيك سندك صحيح نيه باسي باب قوز يا قوس قزح قوس قزح ابيتا بالكزيريني خومن أفرمي ابن عباس فرميتي طبعا فرمودك يعني خسي صحابية فرمي المجرة باب من أبواب السماء مجرك لكو ذوالي بلنك هكشان مجرة ابن عباس وتفسيرك أفرمي درقايا شي قولي لدرقا كاني آسمان أم ناينا والدرقا أشكري باب بمعنى بجبه وبمعنى بشت واوتره أم شون زوي إيما قار قاري يعني هر زوي بيكاتو بن لشش حوت قاري لسر الشش حوب شي قورة قورة هر قاريك وشان ولاتيك لخو يقريت وهر ولاتيك وشان شاريك لخو يقريت آسمان يجبو شوازيك على المجرة آسمان اويك علمي بشر بيجيشتو أجينا للاي قوي فروردقار زور زور زياتر وزور ترهية آسمان بيكاتو لمجرة مجرة لناو هر مجرة يكا أو ترين مليار مليار أستيرة هي بعض يكالين انجا مجرة كبيرة دي لمجموعة شمسي يعني لكومالي خور هر كومالي أستيرا وخوري چي قوري هي اما اي ما ايبين ام خورو مانقو اماني كي ما ايبين اما ايش ايش يعني ليش يكال لا وقبلي ملياريك لمجرة يكا انجا لناو كونا او ترين ملياريك مجرة ترين ما علمي تازوا عليه ابن عباس فرميتي او برش يكال لآسمان يعني اما نشتيش عن دربارة زهني وبلان ببي علمي او سردمي خويا نقص

ثمانية عنوتوها. فرميو أما قوس قزح فالكزيرينك فأمان من الغرق بعد قوم نوح. فرميها الكاتي فالكزيرينة بيني هو وقبل يبزان أنك خواي بردقار لناو تانا يعني فالكزيرينة لقلو يدي مني شي جواني هيا زيادة لبهار يشاد لك إلى الله تخمانا لهمان كاتا. فرمي أو جوريك لا ضلني أي خواي بردقار بوي كسر زوي جالة شتر غرقناك على دواي قوم نوح عليه السلام فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام. إتر أو ابن عباس أو قسي وتور زي خواي لبي أتمنى شتيشي بالسوء درباري وبعد ذلك شلين لبروي فالك زيرين الرنجة جواني هيا وفي غمر عليه الصلاة والسلام هميشا للرنجة جوانا كان ولديار دس سروشت جوانا كان تفاؤلو قجبينيشي ورقرتو أما لو وري قرتو صحابة بله دعي أو أفرمي باب المجرة إن جاباسي مجرة وكهكشان كان ما بوكي قلت ما لكردي بمجرة كهكشان مجرة واتا بشي جوري آسمان بشي جوري آسمان دو فرمودي بو هنا وفرمودي حوصو شستو ششو حوصو شستو حو كهدو كان صحيح للرئيس الندوة فرمودي حوصو شستو شش أفرمي بيابك برسياري كد لإمام علي درباري مجرة. فرمي مجرة شيها بيارة ناوكا هرهب وبيشتر زاني وعنا إمام علي فرمي هو شرج السماء. فرمي الريروي آسمان شرج يعني مسيل الريرو ومنها فتحت السماء بماء منهمر. فرمي هل لو الريروانا وخواي فروردقار باراني بل يزمع باريني ياخد بارانا ليزمكي نارد بو قومي نوح كلمة ما إن منهمر لقرآن كيكجارهاتو ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر لسورة قمر ما بس بي أو بارانو آوزوربو كخواي فروردقار كردوتي غزبو سزاي خوي بو قومي نوح دعي أوي كبيغمبر نوح سلامي خواي فروردقاري ليبه نو صو بنجاسا لوني دابو أوي ك خلقه كم مسلمان من بلام زور بيزوري عن بقسي أن كل خوي بروجار خزبي ليه قلت فالمدي دعتر ابن عباس هل أوي بيشترك فرمي القوس أمان لأهل الأرض من الغرق والمجرة باب السماء الذي تنشق منه كأو بيشتر قين ما نوجع ليش تربم سندين صحيحة. فالمدي كتر ما هي فالمدي حوصو شستهاش كناو نشانك وباب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك عليه بعزك زاناو قول زاناي أمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لا صحابه ولا تابعين بيان جوانا ببلي خواه بمخناو ناو راسي الرحمة خوتوا باب زانين بو. فالمدك بمشيوازي أفرمي جملة بيابيك بو أما أبو الحارثي كرماني جرتوك ديارة تابعية أفرمي جملة بيابيك بو أبي الرجاي أوت أبو الرجال ناي ملحاني كري عمري عطاردية وإمام ذهبي أفرمي هاولي بيغمبر عليه الصلاة والسلام مقرئ معمر يشيك بولواني زور تمني كردوا وبردوامش قرآن ودرسي الشرعي بخلقوتوا على بيغمبر بم أبو الرجائي وتكخوشيويس فرمي أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمتي. فرمي أخوة سلامي خواي بردقاد لسربي دعواء كم لخواي قورا منو تولناو راس رحمتي خواي جاكاتو قال وهل يستطيع أحد ذلك. فرمي وكست عن ابشتنا وراث الرحمة خواي فروردقاره قال فما مستقر رحمته إن جاد وعيبا كابرايت ما بس بي شيئا نا وراث الرحمة خواي قولا أيو شوتي ما بس بي جنة بهشتا. فرمي نا بهشتا وداوانا كده ببلي خواي بخيطة فردوسي علاو في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي داوي فردوسي علا بو أم قسي بي دروس نبو زانا كان لين أم بيعوا علامه بو يعني يشيك بوكو إمامي ذهبية فرمي بيعوا يزور عالمه مقرئه أو أبوه علي لبروي الرحمة صفتك لصفات إخوة الرحمة هونيا أمالنا الرحمن الرحيم صفات إخوة إنسان ناشتنا وصفات إخوة هونيا صفات إخوة زور فراوانا هرجيني عبتو بلان بهشت إنسان لبهشتا أخرى أقري إنسان لبهشتا أخرى أقري أكري بعض زانا تريجبل إن أبو الرجاني بيكا وتأخوي قولا فرمي وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. أفرمي لنا ورحمة إخوائي برود قالم بلا ملك كلمة مستقركين في باش نبوه مستقركين في باش نبوه ديارة صحاب وتابعين رضا ورحمة إخوائي لما مسألة دعاء شون كباش تجيشون مسألة دعاء هندي وردكاري أن نكردوه يعني بيز بوناك على دعاء هندي وردكاري بكي كأول بابتي دعاء زور باس ما أنكر بابتي شتر معنى يكا بداخ وخلش شي زور توشي هلا بيتي يكا دو فرمودية فرمودية حوصو شستنون لقل حوصو حفتا هردو فرمودك الصحيح لا صحيح مسلمة جنيو نادري بسردمو روشقارو باو بارانو أمشتانا أبو هريرة فرمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر
فإن الله هو الدهر. أفرمي كشيك لإيوة فإن الله هو الدهر. أفرمي كشيك لإيوة سين عشرين نكا بلي الرشقار يرش. آي روي الرشقار.

صاحب الدهر بك كمل زماني عربية اشتكي زور وارد وديارة ولا بلاغي زماني عربية هي كتقديري كلمات دروس تو او عنب يعني خوي قورا خوي خاون انبونا وليه يتو قسب انبونا ورو روشقار وباو باران واماناكي قسب خاونكي وتو شي انبائي هل شي انباراني هنا شي روشقار هلا صوريني لحديثة كان فرموي خوي پروردگار بعد سيويتي شو الروش اسلام حديثة الاخيني نوا بو انساني مسلمان بيوسا عقيله وشكاني به انسان كباله عقل بو هر كلمة ليلة سريع حسابه انجا نابي انسان نابي قسي ناشرين بيش مخلوقه شي خوي پروردگار بكات شكل الروايات خوي پروردگار فرمي انا الدهر اقلب الليل والنهار خوي پروردگار فرمي من خوم خاوني روشقار ووزع وظروف وشو وروج وبا وباران وهم اوانم خوم شو الروج اي نموت خسب شو الروج علي خسب ديار دس روشتا كان علي خسب خاونكي وتوبة جور الى جورا كان خوي پروردگار فنام عمدا فالمذكي دعاتر في غمري خوي عليه الصلاة والسلام فرموي لا يقول احدكم يا خيبة الدهر آمان كسيك ليونا لي روشقار رجبة يا روشقاري رش يا خلابي روشقار قال الله عز وجل أنا الدهر خواي برودقار فرميه من خوم خاوني روشقار ووزع ظروفك كاتكانم أرسل الليل والنهار خوم شو روشا نيرم فإذا شئت قبضتهما هر كاتب ما شو روش أقرموه يعني شو روش نايلم باشا إن جاليرا لم روايتها كلا صحيح مسلمة أميشي لقلها ولا يقولن للعنب الكرمة في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي كسيك لأيو باتريو بميو نالي دار بريزكا فيشتر عرب عادتي أنوابوا باتريان أود بريز دعاي بيغمر عليه الصلاة والسلام أم كلمة لي منع كردن ابن القيم رحمة إخوائي دي بيلا زاد المعادة أفرميه لبرأوي تري يشيك لو درختانا زور بسودة كالولاتي خوش معنا هرواية كومال اشتباشي لي أكريا كريتا ميوجا كريتا كومال اشتيتر هلا جيري دعاتر أمان بشيكي عرق وميان عرق وشرابيان لتريد دروس كردوه بويا بيغمر عليه الصلاة والسلام كبينيتي خلشيك عرقكي لو دروسكا فرمي بو مالن داري برز بو اوي كإنساني مسلمان دليلينا دابو عرق ومتحي عرق بكا شون كعرق لعنتي ليكراوه كشتكش لعنتي ليكرانا بيبلي برزة دعاي فرمي فإن الكرمة الرجل المسلم فرمي اوي كخاون ريزو حرمته قولي وشكوية إنساني مسلمان شكا إنساني مسلمان إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو كتقوى للغابة يعني هم مسلمان التقوى هي كموزور بلام رجكان كموزور أكن بو إنساني مسلمان في ويستا آقاداري وشكاني به وكو زور جارو تومانو إلينا بابتك ترمان هي فالمدي حوصو حفتابيك باب لا يحد الرجل إلى أخيه النظر إذا والله أفرمي لهل سكوتي درست أويك إنسان آقاي لتشاوي بيتشاو أم تشاو شون بكاريني ولآيات القرآن أخوي بردار زور بعسي نعمتي شاي بوكر دوين وبعسي أوشي بوكر دوين كأم شاو إنسان بربرس لا تيرواني نكاني مجاهد أفرمي مجاهد يعني تابعية تلبي عبد الله كري عباس الرزاء ورحمة إخوان لبي أفرمي يكره أن يحد الرجل إلى أخيه النظر أفرمي لشرعنا بسند خرافة إنسان شاو برتا شاي براكي هاجاري وكسيك شاو برتا شاو لقولي هكا مبوها سيدي منك هالي واش شر اللي ابوته هني قسك تاكو تبوا ارسلي منك اخوار مني دروس كردو او يتبعه بصره اذا ولا يان اجر كامرا ري امهر سيدك هر سيدك هر سيدك او يساله او ابو عطف ابو ان يحده يان برسيار يبك من اين جئت واين تذهب ام برسيار انا كاك لي شو هاتي ابو شو شي ايش شي او امر شي ذكر ام برسيار زوريه لشرع ريغريليا كرا ووك او تني زور زور حقي خويتي چونك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه بشيك للروج برزي إنسان ويك إنسان واز لو اشتبينك بيوان دي بواني هندك بس يعني شخصي بأمانة جوانية أو دروس تكابو إنسان كسي برانبر رخي ليبي وهندي جار وقبلي توشي إحراجيك هندي جار كومالك بس يعني كأما بشيك للروج برزي إما بس يعني لشتي تايبتي كسانك من حسن الإسلام المرء تركوا ما لا يعني لبرو منو توي مسلمان في بيسا زور آقادار يمر روشتبر زبين كامل يرى صحابي في غنبر عليه الصلاة والسلام وتابعين كتلبي صحابة بون رزاو رحمة إخوايا ليبي بردوام أو روشتبر زانيان بارز قاري ليا كردوا ووكو زور جاروتو مانا جاوازي قولي خلشي أمسردم يعني مسلماني أمسردم ومسلماني بيشين كفيانو تريه سلفي صالح سلفي صالح واتا صحابة وتابعين اوان زور عملي بون وزور روشتان برز بوا والروشتان انا مو كوكراوتو

0: يعني جو تصور كه هذا سكوتي صحابة رزاي خواني به وزور زور جوان بوا بويني يعني إسلام زور جاني يعني بيت وكوتري لا صحابة بن قصبة صحابة بلين آسائي بيت وخلق قصبة صحابة بلين ك كاري شي زور زور خراب وناشرين يا ما وت ما ندرسني قصو جني وبالشيطان وبكافرك بلا شي جايب مسلمان هيك بلا ان جا مسلمانك شي يا صحابي بيغمبر عليه الصلاه والسلام كشك ديني جاي عنده بايمه بهي شي وي درسني انسان بالرزي برامبر اصحابي بيغمبر عليه الصلاه والسلام اگر بيرزي كيبو او بيكا لدين با اما بي كافر به لبر دين بيرزي بكا برامبرين خوي پروردگار به من پارزي بو يا حقي خويتي منو توي مسلمان اگما لم روشت برزجوانانه به بردوان پابند روشت برزجوان كان بين زور جار وتو معنا الدين كله خلق فمن سبقك في خلق سبقك في الدين دين همي بديتيل اهل سوكوت واكار ورفتار واخلاق جوان زانا كان وافرمون هركس للروشت واخلاق اكار پسند جوان كان بيشت كد او دينك الى تو باشتر هاي پردگار هدايت مام داخاون الروشت برزجوان كان بين عاقبه خير مانك هاي پردگار لمن شو لي وشو لامو مسلمانان خوش به بار مولا خوای پرودگار به تایبت له دای کو باوک مان خوش بینه ما مساکان مان لکه سوکار دوس و احباب مان لو کسانی حق ما فی انی لسر مانوانی جویان لدنگ مانوانی هاو کاریم دنگا کن آنی داوی دعای خیر علی کن خوای له همو مان خوش بیا رب العالمین خوای نه خوش اش فای بو بنری او دلینا خوش دلی خوش کی او قرضار قرضی بو دفع کی او هر نیاز من بس خیر لدریاتی خوای بو جبه جی کی یا رب العالمین مالکان مان پرکی له خیر و برکت امن و امان بو امولاته مزیاتر کی ام کردستان مان بو پرزی له همو نه خوشی و نه خوشیک بركي إلى خير وبركات لأمن وأمان لتبعي ليك رزي لهوالي خوش هركس شاك لغل أمي التي كلها أخوها شاكي بوبك هركس خراب أخوها هدايتي بدي يا رب العالمين وهر مسلمان لم سرزي لنا رحتي أدر بخير ليبكيت واني لنا خوش خانا واني لزندان واني لدور أولات أخوها أدر بخير لهم بكيت ويا رب العالمين واني منالي أني منالي أن ببخش واني أنا بويان صالح كي واني منالي أن لدور كوتوت ودور أولات أخوها بيان جرت وبناوك سكاري يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام سكويك بره بكردني فرمودكاني دعاين بيغمبر

بپر و بالم لهجران او بشو شمعی کی به سوز و گدازم بش

باور چرخان دنیا کی روت حتی هم کوتون بناو

بكي بيجين أم قرآن أم رسمان الرزقار لري همومانا أقر دستي بيوة بقرين آزاد أجين آزاد أمرين بجورك پرورد دكرين خصلت قلي جاهليت وقت تكبر خوزلزانين جهل ولود برزي ونزانين سستي وتنبلي ونتوانين وكو إساك همانا قشت أمانا إيسر بومان نابن بربست إيتر قد نابين جير دست جير دستي ظالمي خين ريش دول الأخلاق نامردو بست إيتر ناترسين لمردن دست ناكين بخياو نتكردن إيتر لمر هرتش بيت الريمان نداري من هجاري من بيماري من خورا قرين مكوي سبرين شونكو همود القائمين لدنيا نامينينوا إنا لله والراجعون مقترين بودريامان دتشينوا هو موتني أصلي خومان دبلينوا درماني أصلي من أوا بارأبرين آلم خوا أفسانا كان خين لاوا خود درباز خوا أفسانا كان خين لاوا خود درباز كين لم أجاوا

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخ

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برانی ایو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وشويساني الراديو محراب برايان وخشكان لهر شوين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخوش حالي وجاري كتريش دين من خزمتان بو بيشكشكني برنامه راس وخوكتان برنامه برسياركاني ايوه بو ميدي بهموان بتوانين تشكي خينا سر بابت ايمان يكان بابت الشرع يكان وقوملايات يكان وبتوانين لأمروج دا ريغيكي جوان نشاني خومان ودورو برمان بدين تاوكو بيتا زخيريكي نبراوي دواروجمان إن شاء الله تعالى. توري باسي أمروم أويكا بندا آمدي كربي لخزمتانين مانجا كم مانجي بيروزي مولودي بيغنبري خوايا صلى الله تعالى عليه وسلم مانجي ربي الأولى وإن شاء الله مانجا بابتا كان ترخانا كينو بيات كنوي بيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم تاوكو جاري كي تربي كينا رابرمن و بيكينا ملحمي سارشكري دردو برينا كان من لدنيا دا ورزقارون من لقيامت. خوشويسان ديارة برنامه كراسة خويو برزشتان إن شاء الله خو برنامه كاني تر بيمنديتان أبيل قلمانو وتبينيو رون كرنوو برسيارة كانتان إن شاء الله لم من بروا بخش دكينو ايوش دوريكتان هبيت لمبن بخش دكينو ايوش دوريكتان هبيت لمبن نامي خوتان دا برنامه كراستو خوية برنامه ايوي برزة

نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن

ما كان على النبي من حرج

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم.

ظلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله غفورا رحيما.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دزدكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريد كويت بومزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقوت بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدي راوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوا بوب جهنان فرزك لفرزكان إخواي قورا همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفر مدي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم انفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتى سير بان زيكي مزگوتا كمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتى نزيكي مزگوتا كمان نكويت. پیشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت إلى پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجارت وكفرمويتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوش بهيوريو لسرخوي پلو حلبا مكن اوي پير راقيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جراوتوا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمات بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چيتانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كدوة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

واتە معاز ڕزای خوای لێبێ دەفەرمێ پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم دەستی گرتم و فەرمووی سوێن بێت بە خوا من تۆم خۆش دەوێت و داواکارم لە دوای هەموو نوێژێک دەستبەرداری ئەم نزایە نەبی پەروەردگارە پشتگیر و کۆمەکیم بکە لەسەر سوپاسگوزاری و بەندایەتیت و بە باشترین و جوانترین شێواز شوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو وعن المغیرة بن شعبة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا فرغ من الصلاة قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دالي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه ام فرموده متفق علیه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوی همون یجک سلامی بدایت هوا دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتو شکومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگوته ای ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همون ويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدوي همون يجيكو بخويني
او هجر گریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گراویانتو. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزاي خواي ليبي لبي غنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدوای همون ویجیك آیت الکرسی بخوینه بگو من دچه تا استو جر پارزگاری پروردگار حتا نویجیکی دی که داده پیشوا طبرانی با اسناده که حسن گرایتیو. وعن ابی هریرة رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزاي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرميتي هركس يقل دواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبونو سپاسو ستایش هربو اوو توانای بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لطاوانو گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجيكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرت نبری روشو ریگی خرابو نبار پیشا طبرانی و ابن سنی گیرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنیه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خواي لبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانه ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو
ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجهی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

سخطك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم على

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تساوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوشويستي من؟

زوريكت بيني لايش آزار ازيتيان اداي اشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو ايمين زان اسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو ايمهاني تو خوشبستو تاجي سرماني تاك قولكي همو جيهاني لروجي دوائي تو پشتیواني شرطم کردوو بي شرطي ناكم لرغي حقت ابد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو طواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هل بقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيك إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت او جا چوب و مال لمالکانی خوا بو بجهنانی فرزک لفرزکانی خوای گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریشیان بلی برزی پیده بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوه. عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوکان موچاوکانم پر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من اکل من هذه الشجره یعنی الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزگوتا كمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزگوتا كمان نكويت. پیشوا بخاري مسلم ام فرمودين روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارت بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم انفر مديان جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دائما لخزمت بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایل و ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنت دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: حديثا بس يولم آيات بقرة وبو ماله ويبقير روا خدا فرميه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ببياوي كيان بوتا يجنكت كتشي بوا ظل وجهه مسودا دمشاوي رشدا أقرا لنا وكوري خويانا كخبريان بيدا خدا فرميه توارى من القوم أو مجلسي بجئه الله ببياوي بوتا يجنكت كتشي بوا يتوارى من القوم أو مجلسي جئه الله أشول دولك بتنها دانش بير يا كردوا خوي أيوت أيمسكه على هون أمكش بيلمول سر سر شوري تقوم هر بيابك شيها بوايا اتر بسر شور سيركا سير أكرا لن يوكوم ألقا أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أري خوم به يلمو بسر شوري يا زند بشالكم أي هاوار لو جاهل يتعزيزانم حتى قرآن فرمي ساء ما يحكمون براسي خراب ترين برياريك أيضا آفرتان زين دبتشال أكران توكشكت بزان أو إسلامو بيغنبرا أم قيمتو بهاي بو جراوة توا يكيكات خزمتي بيغنبر صلى الله عليه وسلم زياد لأنداز خمبار بو بيغنبر هوالي لبرسي كوا شي معانات يا قرفتي كدهيا وتي اي بيغمبر اخوا برلهاتني طول الزمن جاهليتا كتشيك ما نهبو هرويسم بملوت كيزين دبشاليكم خزانم زور لم بارايوا وتي زور زحمتم لقل كيشاوا لراهي اخوا دسي لمدا دل مهندك جولا ولي قرام حتى قورب ابو بششح وصالان دعائي روجك هر بيرم كردوا جاهلية تزالبو بسرما كعيب داريم كشي لمالي إمابي بشوي أدم هر عيب كشي من بشيتا مالي كره أيه الموار سر شوريا بويا بخزان موت بوم بقور ربابي بم سردانيكي مال خزماني بيبكم ألي خزانم لقلقابو سيقين أكروتي بلينم بيبدا بسلامت بوم ينيتوا ألي وعدم بيداو بردم تالا آوداني دورم خستوا بيريكي كونم شكبرد برد ملايو كشكوتي بابا تومند بو سردانو بو مال خزمانينا تشيكي لا ينبيرا كونا علي عطفم بو يجولاو هنديك لي وستام دعاي بيسيو دو ظلمن لناخي خوم كردو خست من ناوي هتا داي لبني أو بيروتي بابا من تاوانم تشيك آوام ليكن أي بيغمبري إخوة يستشك مسلمان بومول خزمتي توام والله همو لحزيق أو دنة لكيو ما أزرن جيتوا باورنا كم خوال لمن خوش بيت هزار جار توب بكمو لخزمتا بم باورنا كم خوال لمن خوش بيت بويا خدا لقيامتا أفرتاني زيند بچالو أنفالكاني كردوسانيش زيندو أكاتوا لأي بيانا فرمي وإذا الموؤودة سئلت بوزين ده بچال كراوان او تري بأي ذنب قتلت بچي تاوانك او واتان لكرا او جاهليتي برل اسلام بو في خمبري عزيز هات افرتاني لزين ده بچال كردن رزگار كرد خوشويس فرمي سيشد للام خوشويس كراو سيشد يكم فرمي بوني خوش دوهم افرت سيام روشنائي چاوكانم لناو نوجا بين موا پیغمبري عزيز حرمتي آفرتي خست بيني نوجو بوني خوش او ما في آفرت عزيزانم او ما في مروفكانا كواري خراو دروس نكاني ما في آفرت آفرت يان كردو بكالا رسمي لصابون و شامبو ادري لطوركو ملايت يكان حيايا بن اي كان كالا بكاريينن استغلال يانا كان عبرو يانا بن دس دريجي اكنا سريان اولا كوين اواني كباسي ما في مروفكا اما ابي ببرسين كاو اسلام مباركة برلوي بيه او حالي افرتان بو بلام او اسلام مباركة كردنيا هاو شاني بياوان انما النساء شقائق الرجال دو سورة لقرآن بس بناوي افرتان ويا لصدوچوار د سوره کی قران یک سوره نه ناوی سوره پیوان به سوره یک معنی بناوی نساء اهم افرتان شانازی پیوبکن سوره یک معنی بناوی دایکه مریم اما حرمتو رز و کرامتا بو مروفایتی و بو افرتکان بله او جاهیلیتی برل اسلام آوا حل کرا استج عزیزانم زانن چه سوکایتی اک بخوینی مروفایتی اکری لسر زویا للان او دروزنانی باسی ما فی مروفکن اخیر نقطه لخزمتان عزیزانم جنیودان دمپیسی بیر ریزی بو بو بسیما و بمور کی او کومل گیا پیغمبر عزیز و قرآن مبارک که یاد مروفایتیان فیری ادب کرد فیری روشتی جوان کرد عزیز فرمی لیس المؤمن بالطعان ولا اللعانی ولا الفاحشی ولا البذی خوشویز فرمی ایماندار دم پیس نیا جنی و در نیا تعن و تشر لخلق نادات بويا إما أو إسلام مباركا لظلمات جاهلية رزقاري كردين فيرمانكا كالزمان من بوزماني سورة فاتحة مباركي بيخرنين جنيوي بيناكين بكس مختاني بيناكين بكس دروي بيناكين بيرزي بكس ناكين هستو دروني كس بريندار ناكين لو من بري بيغنبروا ام پیام اخلاقی و گورانه فیره بین عزیزانم بویا لبشی یکمی منگی لدائی گونی رسول الله صلی الله علیه و سلم ایما تیگین بر لحاتنی اسلام و پیغمبر مروفایتی لچی کارساتو لچی معانات یکابون ما و تو بلیم استا هموان بروانن بزانن لسر زویا دجمنانی اسلام و مروفایتی همو هوله کن بو اونیا مروفایتی بگیرنه و با بتفرستی بگیرنه و با ریبا خوری بگیرنه و با بیر رزی بران بر بافرتان بگیرنه و با دم پیسی اره همو هوله کن امرو بو اونیا بو یه وریابن لو منبر و مزگوتو محرابی پیغمبره و اما ام اخلاقیاتو و ام پیام گورانه فیره بین انشاءالله اگر خوای گوره مولتی داین لو تاركاني آينده زياتر اچين خزمتي جيانا مباركاكي و اوهم رحمة و بركتي لقل خوياي هناويتي لخواي قورة دعواكم عاقبت من خيركا خوايا بركتي ارزو اسمان بسر من ابرشا توفيق خيري همو لايق من بيا الله يا ربي زياتر پابندي او اسلام و دين مباركا من كي خدايا بناو جوانا كان خوشویسی رسول الله لنا اخمانا و کوشاخ بنی من بودا کته یا الله توفیقی خیر من بی خدای شیفای نخوشکان من بی رحم و برکتی خود بسر همو لایک من ابرشا بسر اهل ام مزگوتا بسر او مسلمانی کبوب مایی بنیاتنان و ام مزگوتا یا الله لو منگ مبارک همو من شایسته شفاعتی پیغمبرکت کا آمین ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم
1: آمين. رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیام اسلام.

0: برنامه دروشان دروشان در فتحك بو دروشانوی درون بأنوار قرآن برنامه دروشان لعمادو بيشكش کردني دكتور عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان وخشبستان لهر كيبن أشتي فرورتغارتان ليبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالين جاركي دي قجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجدي من دابوين دوا داستاني أم سورة بيروزة كداستاني حوتما دواي أوي شش داستاني پیغمبران و گلکانی بو باز کردین هاتینا دو داستان که داستانی خاوانی دارستانکن خاوانی دارستانکن پروردگار فرمی کذب اصحاب الایکتی او قراءتک کذب اصحاب لیکتا لیکتا ناوی شارک بید المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أما خالها وشي بانخوازي بيغمران عليه الصلاة والسلام بيغمراني بيشوش همان فرمايشتيان فرموه باسي تايبت من ديكاني أو قلناكين يسا يا سباسي أوكين كأم خالنا كخوند ما نوا خالها وجو لنوان بيغمران وجلكاني بيشينا أز كان كابينين سري قرآنك ينبينين نبي شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام لتشوار سورة يانز جرهاتو بلام مدين نو جرهاتو إنجا أيكا ياخو ليكا أبيش تشوار جرهاتو هندي زنا فرمون أصحاب ليكا طبعا الأيكا يعني شي يعني دارستاني تشروبر دارستاني تشروبر يعني أصحاب الغيظة المكتظة يعني درختة كان درختة كتير يعني دارستانك تشروبر قال كاني تشروبر دار درختة كاني تشروبر هندي زنا فرمون أمانة هر خلقي مدين جارك بناي أصحابي مدين هاتون جارك كان بناي أصحابي أيكا هاتون هندي زاناي دي كافر منانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغل كدابو نريتيان وكو يقوابو نزيك يكجبون اي كان اواني كلمة ديانا جياون او دي كش كخاواني دارستانا كان او قالي دارستاني شروع بريان هوا أصحابو ليكا بلام هر دوكيان همان دابو نريتو كاري خرابو قزونيان هبو بوي أم پیغمبر عليه الصلاة والسلام نراوا بولاي هر دوكيان بوي هندي بلغان هي ايش قلو بلغانا أفرمون لسورة الشعراء هميشة كاتب باسي پیغمبر كانك باسي أخك إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود صالح لوط أمانا بيشتر هاتون أفرمي أخوهم كتشيل راو شيء أخي لا بردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تدانيه بلان بو مدين أفرمي شيء وإلى مدين أخاهم شعيبا بو مدين أخ بكارينه كشعيب براي مدين بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب ليك لنا نافرمي أما أكو بلغيك إنجا سزاكيش بو سزاي أما نافرمي شيء عذاب يوم الظل سزاي الرجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوريكي شاتو السيبريكي دروس كردو بلان تسيبري زوزور قرم اولی ریا باسی چیه که باسی او جوره هوریا که کسی بری درست کردوه گرمای چی زور که خنکاون نیتر هناسیان بو ندراوه بلان بو اوانی دی که باسی رجفو صیحه من بو که رجفه بو منلزیه صیحش نعرته یوکو هورت رشقه بلان ردا فرمی عذابو یوم الظل الا کلین لقرآن سیر کین اوانی او پیغمبرانی که عربون كزانانا فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر إسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري آززمان عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقال أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاتو هم شوين ينزيك بيكوا هم زمنش ينزيك بويا فرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب بيغمر أفرمي عليه الصلاة والسلام بقومك أي وأنا ديكش أفرمي قالي لوط ليت أنا ودورني ليت أنا ودورني لزمان يكسر دواي لوط بيغمر شعيب بيغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغن أصحاب ليتا إنجا شو نقش يعني نزيك شو نقش يعني زور زور نزيك يقنعو شيء يقنعو شيء أبينين ام قوما چنها کاری خرابیان انجام ماو ام پیغمبر نازدارش هاتوه چن صفتی تایبت مندی خوی هبو ام پیغمبر نازدار علیه الصلاة والسلام یکمیان رسوله ام پیغمبر و نرلاوی اللہ دوامیان امین هم آرامی بلاوکاتوه هم دست پاکیش اینجا چاوری پادشان لناکا شاوري پادشان لناكا دوائي هو همو إشاكي جخت كردوتو لكاركا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت من تنها بو إصلاحو تشاكسازي هاتو بو إصلاحو تشاكسازي هاتو بلامكات سري أصول دعوة كيكي بنماي سريكي بانيشي شعي بيغمر عليه الصلاة والسلام بو قومكي بريتيل همانا يكنيان التوحيد تنها الله ببرسي تنها الله ببرسي دو باورد بآخرت هبه ورجو اليوم الآخر بيانا فرمو إن جا دوايوا داوي تقوى عليك داوي طاعتي خوش عليك جرائليو بيغمر من داوي بارستي مافو سروت سامان نافو ناموس شرفي خلقان ليكا كاتباسي ترازو بازيكا خوتان دور بقر لترازو بازي انجا بوهاتو فساد نيالي بوهاتو كفساد نيالي وكو لچن جيقادا هاتو جختي لسر اوكردو كفساد نيالي ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين النهي عن الصد عن سبيل الله الرجلي خلق ما كان لبروي بين سر رجاي حق أوان نانيش خلق مسلمان به بيان مستع خلق يا خليك بيت بروادار باور بشعي بيغمرك شون ريان لي قلت ريان لي قلت دوايوا النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله اما يتعدى الله يبو يسدى وصير اواني كان ياري دينا دور رقاء قرنبر الرقاء كان نالا خلق رولا بدينا بكا دوميشان اينك ناشينك الله انك اقاقي شكا اسلام هي اسلام جوان اينك بيروزا بلان بيوان دي خوتو خدعتا تبغونها عوجا بلارية تانية أو آينتها النابي كالله ناريو تخواروكو خوي وكو خوي دسكارية كان بلارية دالا يبن إنجالا بانشي بقول أم دينا زور زور باشا أم دينا زور باشا أم جور دينا أوان بدليانا بيوان دينية ببعض الأبعاد بيوان دينية باقتصاده بيوان دينية باجتماعه بيوان دينية بياساوه بيوان دينية بخيزانه بيوان دينية آزادی خلقه و به هیچ شوازه بایر دوائی دعی نسری روکن شعی پیغمر الان امن و جکت و امن لیکا ایم واز لدین و دابو نریتی باوکو با پیران بینین یاخو آزادی من لیزوتکا چون تصرفات و معامله بکین لغسر و دو سامان مانا او دینی الناوی و تبغونها ایوجا اینجا اما اصولی دعوه کی بود اي اسلوب شوازي دعوكي ام بيغمر عليه الصلاه والسلام يكم ين الاعتماد على الدليل والبرهان قسيب بلغناكا قسيكناكا دجي عقلبي قسيكناكا دجي بلغبي هم شخص كان ببلغيه بو يفرمي قد جاءتكم بينه من ربكم بلغي هنا يتر او بلغا بلغي علمي ومنطقي ياخو معجزه هدو كان قريتو دنيا الدعوة بليل ورفق بانشب وحق همشة بنرمون يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نرمون يعني لهرشتي بيت جوانيك لهرشتي كيف سنيت وناشرينك آمشقاري هربي بنرمون يعني بي بطوربون خلق يبون أقري بزماني زبر خلق دورك بيتوا أبي هميشه بنرمونياني بانيان بكين بويه أبي جاوازي بكين لنوان جنگ كبزماني زبرة انجا چكج بكاريني كشتنو بريني تيدابي اما عنفي تيدابي بلام دعوة هميشه بنرمونياني اها بيغمرين ازار من عليه الصلاة والسلام نام انيري بولاي سر کرده زلهي زكاني جيهان لقال اوانيشا كچن مشرك وكافر درندن كچي او نرمون يعني خوي لدس نادا عليه من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس الى قيصر عظيم الروم بوشوازا على قوري رومكا جني منادا سكايتي فيناكا چوكي من الزيكي بكاتول الله نزيك بونوش بامشقاري بامشقاري شميشه بچي بيت بنرمون يعني بيه بويه أمشى فرمي يا قوم يا قوم لقل قوم مدينة همشى بيا قوم بوش شواز نرمون يعني يسا شاعتا كان بخير رو لقل أصحاب لي كشا هما شواز بس نرمون يعني درب ري هرچان إشان ترسيني كخواي قوري ليان تو ربي سزانة دا أو ترساندنا شر بنرمون يعني أو أسلوبي دوم يعني سينيان نعمتكاني خوان بدخاتوا التذكير بنعم الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بير بكانوا يكمبوا جمارتان كمبوا سروتو سامانتان كمبوا باغو باغاتان كمبوا مرو مالاتان كمبوا هيزتان كمبوا هيزي بوزور كردن بهيزي كردن جماري بوزور كردن باغو باغاتو سروتو ساماني بوزور كردن دبير لو همو نعمتا بكانوا التذكير بمصير المفسدين بيريان أخاتوا كتون قلاني بيشوتر چنز الهيزبون خواهي قورا سيري كردون كستميان كردون لناي بردون لناي بردون خواهي واش لون بيسترنين بويا فرميشي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين لا الله خوتان مباريزن أو الله يأوي دروس كردوا قلاني بيشينيشي دروس كردوا اين سر جيب الله يعني تي مجد بخشينو بأميدنا كردن يعني هميشا أميد يعني بي بخشن نكبلي والله قناه ما زور كدو يتر خواه قولي لما نخوش نابي بي فرميشي واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود بپارينوا داويل يا بردر كان لپروردگار ما بقرنوا ولاي الله ولاي پروردگار بدلني ايو پروردگاري من رحيم زو زور مهربانه ودود بك بكردي نيه او پري خوشويستيه ود او پري خوشويستيه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا او ودا تشيكس ليتناكا او پری خوشویسته بلان چیه اما نه توانی وینای کی سيرك إني أراكم بخير هندي صفاتي باشانه بيلي أنا خاتو كهندي صفاتي باشانه إول خير ناز نعمتان وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ترك التنازع والخصام بوها تدوبركيني يلي لقل وشا قومك إقسان بيوتوا هرشان لكردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لا خلكي أو ناوشا باوريان با شعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكيشو دوبركي زور بوا هرشان لكن كشي أو حزي لو كيشو قرفتانانيا أفرميشي وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أجر كومالك ليو برواي بو بياما كالرقي منو هاتو بلايه وهي ناوة كومالك باورين هي ناوة دبنا مكان شر من ناوة عجو من ناوة آرام بن خطان راقرن تا الله حكمك لنيوان مانا كواتا أسلوبي عقلي أسلوبي عاطفو جوش دادانيا أسلوبي ديني أسلوبي دنيوي خالك زوزر قرنج لأسلوبي أم بيغمر نازدارة عليه الصلاة والسلام كما خالك زوزر قرنج عدم شخصنة القضية يعني قضيك بابتك تايبت من ما كباب نوا بلي والله إلا بروي عثمان أو قصيك من جرقم لعثمان كواتا شويني حق بسرق سقيم نوا نبي رق الأمناق هينا بلان ورا بزانا بيامك حق يا النا بيا فرميشي لا يجرمنكم شقاق كشتان لقلبنا هي اما بالطان بي ونني كدور بكون للرقي حق شو كاما بيامي كي تايبد ومن نيه يشي من ياما اما بيامي الله هي من نيه اقاتا ليبي لبر خاطري وي رقتان لمنا كشتان لقلبنا هي او رقو كيلو كشتان بيت الرقي لوي شوني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا هبوا يكمن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوا عبادتيان بو شنها بت كردوا عبادة الأوسان بو إلى شنها جي قايدي كافر ميشي اعبدوا الله ما لكم من إله سيدك هيج الله يكتانيه بغير الله نبي هيج خواه يكتانيه غيري الله نبي برسلامك ديكتاني كواتا اوان روان كردوتا غيري الله بتبرسيان كردوان جامعوا انجا قندلي اقتصادي انجا بكم زانيني برهمي خلق انجا الافساد العام تنها فساديان لا ترازو بازي قندلي كيشانو بيوانا نبوا قندلي كي هملانان هبوا بو يفرمي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح آياتك ديكا إن جاء فرمي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون رجعن لخلق قرت رجعن لقرتن هرششان ليكردن أجر أوشتانا بإيمان فروشن واتان ليكي نتان كجين نار جارك ديكا بين بمنا وبازدها يمكن دبي فروشن بيما كاتي بيشان فروشن فيليان ليكردن بنرخيكي كم ليانا كرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إن جاء وتصدون عن سبيل الله ريقريانا كلها ريقاي حق وتبغونها عوجا أو إشكاركي ديكا تكذيب الأنبياء والرسل باوران بكش بيغمران هيتش يا النبوة تومد باركدني بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بشيتي بدروزني بجادو اليكراوي إن جاء باوريان بروجي آخرة نبوة بمنتج داوان كردوه كبروردقار باس زاكن لأسمانه وببني ريتخوره ومين لنوبره أقر جنابي شعيب راسك بوشي وازن إن جاء كاتي إينا سرعة كان أفرميتي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كاتي بيوانا بجوان ترين شيواز بتواو ترين بيوانش تي خلقي ببيوان ولا تكونوا من المخسرين مبنى أواني كزرر درن لخلقي إكاتي نرخي تواو ندي بشتيك توزرر لي دي ولا تكونوا من المخسرين إجا فرميتي وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس أنا قراءتك والقسطاس قراءتك هردو كان قراءتي متواترة كيشانشتان بچي بكيشن بترازوك زوزو راستو ريك قسط يعني دادگري بلان قسطاس أو ترازوك هيچ هلاناكا هيچ هلاناكا وزنو بالقسطاس المستقيم. سورة كيب بناوي سورة المطففين أزاني أو مطففين أوش التي وهاتوا لطفيف وهات طفيف لزمان عربية كزاني يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم بروردقار فرميتي ويل للمطففين ويل بؤو كساني كبعندي لترازو بازيدا كم يكستم لخفتك باش أقر ستمي زور

أو وزنوا لهم يخسرون باشا تو كسكا أبيوي يعني اشتكا أبيوي اشتكا أكيشي يعني كسكا أكيشي سيريكا وردكاريكا چنجوانا لقرآن أما زماني قرآن أفرمي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلقه ويا جيش تقربون هنا چونك دا صلاتي بكارني علابو استعلاية علابو استعلاية ما في خوي تواور اقري أجي تلاي قصاني جوان ترين قوشتي ليسين على استعلاء دا صلاة بكارين بوي ما في قوي ورقري أي باشا وإذا كالوهم أو وزنوهم كاتي خلقي أبيونو أكيشن يخسرون زرريان ليدا دخوي ما خلق ناكشين بابا للرأسي دا خلق أبيوين خلق أكيشن بوي ملقى صعبة كسي كيب ولاي سيريكا أجر أو كسا بيشا ويشتقي باتي أكيشو أي بيوي بلايوه اما کرکی باشه بلامو خزم ما او دولمانا باشه سرگی گوشتی باشه آتی گوشتی باش به چی ها؟ به کسی که بلای او پیوا بیتی و کشا بیتی که قرص قرص شتی قرصی ها داتی شتی باشه داتی بلام کاتی سیده که فقیری که هجاری که نداره ای کشی و ای پیوا اما هیج ناکه کسی که هیج ناکه بوی گوشتی که هیچ چی داتی بزن وردکاری قراره که چن عظیمه يعني لحقيقة دا كو تو كسكاء بيبي أها كسكاء دانسي الله تو رزد هي فرمو قربان لخزمتان آما ماركي باركي يديتي بلام أوي ديكا كرزينيا أتي أمريكي تشيني أديتي بلام بنرخي تي بنرخي ألماني بنرخي ياباني كواتا لحقيقة دا هاتشنا كيشانو بيوانك بوشتكانا لحقيقة دا بو تي بو كسكانا بو كسكانا إن جامد تايبت نية بكيشان أو بيوانا أما نمونية كبو زردان لخلقي أما نمونية كبو زردان لخلقي بو إدواي ترى فرمي چي ولا تبخسوا الناس أشياءهم أم آياتا ياسايكي زوزر أخلاقي قوري حقا لها مو بازارك هالواسري لها مو برلمانك هالواسري لها مو حكومتك هالواسري لهمو كوچو كولانك هالواسري لهمو بازارك لهمو چارخانيك لهمو قطابخانيك لهمو فرقيك ولا تبخسوا الناس أشياءهم أما همو جيان ما نقريتو همو چمكي كي جيان نقريتو نيوان بانخوازا نقريتو بانخوازك خلقي كي جماوري كي زوري هي توزاني كسي كي زيرك نا بي كاتي پرسياري ليبكي بلا يجنية قساكاني وانين بشكيني ولا تبخسوا الناس أشياءهم دو بازرقان لتنش يكن أتشت لا يوان الله أوي تنش أو اشتكاني باشا الله نا شتي باش شتي بلام شتي خرابي شي أيوي بشكيني اشتكاني بقيمتك اشتكاني بقيمتك نيوان جنوميرك بيس صالبا يكون كيشي كان بي يتر همو شاكي كان يصغيته همو شاكي كان يصرته بس لاسي خرابك إيكا ولا تبخسوا الناس أشياءهم جابوا نتوا طواو طلاق دراو جابوا نتوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم كتشيك إيوه شوبكا بميردكونكي برسياري ليكا الله قلت واتشون بو بلي صقو صق بابو نازم شي بينا موسي وكو خوينة بو كتش واجنية بس لبرو جابوا تلقلا همو شاكي كان يشاريته ولا تبخسوا الناس أشياءهم ببيتشوانا شو ميرد لقرجنا كيها حكومة حزب قال لنا وياك أها أبيني كسي كان أما تطبيقناك بدنك من النبي معارضة لقل دا صلاة قد بيني وتانا دا صلاة داني جي خير با إشي بزوتها يعني أوبوزيون أبني ياخو أوبوزيون داني جي خير با إشي دا صلاة أبني أوبوزيون هميشة أيوه دا صلاة ناشرينك دا صلاتش ايوه خوي جوان كاتو اوپوزيسيون ناشرين كا انجا بيشوانا اوپوزيسيون نبتا دا صلات دار انجا او هيرشاكات سر اوپوزيسيون ناشرين كا اوه دوانا دا صلات دار بو ابتا اوپوزيسيون يسا قصبه دا صلات عليه باشا سيريكا ولا تبخسوا الناسا

0: ئەشیاهم لە نێوان قوتابی مامۆستادا کاتی هەڵسەنگاندن بۆ تێزێکی دکتۆرا بۆ نامەیەکی ماستەر نابێ یەکسەر زەڕبی سفری بکەیت هەڵیەسەنگێنی باشەکانت ئەمەیە جوانەکانت ئەمەیە ئەم شەڵەکانە ئەمە شەڵەکانە وەلا تەبخەسوا الناس ئەشیاهم بەی شێوازێ بۆیە پێغەمبەرە فەرمی عەلەیهی سەلاة وەسەلام گاڵتە بە خەڵک مەکە شتی خەڵک بەکەم مەزانە بەکەم مەزانە با کلکە بزنێکیش بێ کابرا هەر ئەوەنەی دەسەڵاتیە کلکە بزنێکیە یعنی ئەوەنەی ماوە تۆ کلکەکە هێنێرێ بۆ جەنابت تۆ کەمی مەزانە بەکەمی مەزانە وەلا تەبخەسوا الناس ئەشیاهم خێرەکەکە ئەو عەلەمەو دەسەکە بە گیرفانیە هەمووی سەد دۆلاری و بە دەفتەر خێرەکە کابرایەکیشێ دووسە و پەنجا بەشەر مۆی خاتە ناوی گاڵتەی پێ مەکە وەلا تەبخەسوا الناس ئەشیاهم بزانە لە نێوان گەلانە عەرەب و کورد بۆن کێشێک لە نێوان عەرەب و کورددا دوور دربێ ئیتر کورد جنی بە عەرەبەدا و عەرەب جنی بە کورددا کەس دانی خێر بەوی دکانانێ وەلا تەبخەسوا الناس ئەشیاهم حەتتا لەگەڵ ستەمکارەکانیشە کاتێ ستەمکارەکەیە ئیشی چاکەی هەیە دنیایەکیشی خراپەیە بڵێ ئەو دنیایشی خراپەیە بڵێ ئەو چاکەیشی هەیە وەلا تەبخەسوا الناس ئەشیاهم بزانە ئەم ئایەتە بەرجەستە بکرێت تو چی مێنێتەوە حتى لنوا عينكانيشا لنوا مزبكانيشا لنوا مزبكانيشا نبي بقشتي حكم دي بسريا يعني كاتا ظلمي ليك استمي ليك ناكري ليسوا سوا هم يانوكو يكنين تولي هم يانوكو يكواي ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني بيداغري مكن لبلاو كنوي غندلي بغندكاري غندلي مكن اي باشا ولا تعثوا في الارض يعني فسادي مكن مفسدين يعني شي جاري ويا كسي غندلي ككا بلا منازان بنيتي باكي كا بلا نريد مفسدين تو اي زاني كما غندليه بس لو حالتك ان جافر ميشي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين افرمي خوتان بپارزن لو الله كيوي دروس كردوا گلانی بهیزی پیشینیشی دروس کردوا الجبله یعنی گلی بهیز لچی و هاتوا؟ لجبله و هاتوا شاخ شاخ بهیزه یا نه زور بهیزه جگیریشه باشا؟ ای او گلانه هرچند بهیز بون ده صلاتی شانه بود ده صلات کانش چسپا بود بلام لبروی ستمیان کرد خواه گرل نایی بردن بیوش پند و عبرت ورگر لیه گلانی پیشوتر خودتان بپرزه و اللهی که وی درست کرد و گلانی پیشینی بهیزیشی درست کرد و که چی اوان لولا ما بابزانیم چیان کرد و یکم خال که ولا می قسکانی شعید پیغمبریان ناواتا و تویانا قسکانو تیکلو پیکلو آلو زیمه لتین آگین اتخوا باسی چی کرد و باسی وی کرد و روب کنه تنها الله روما کنه او خدا سختانه بس يو كردو في الله يختري مكان قندلي مكان لو زياتر تشي وتو كتشي وانا لين تشي سكان دا الله زليتين اغي ما نفقه كثيرا مما تقول يما زورك لوي كتو ايلي يما ليتين اغي يما ليتين اغي دوميان تو كسي كلاوازي وإنا لنراك فينا ضعيفا يما بلا واسطه بين لا يا ما زور لوازي كسي لوازيش جيلي ناجيري تنها جيلا كسي بهيز دولمن خوند صلاه تجيري سيميا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز اجر هوز عشيرتك نبوي يا ما برد باران ما نكردي تو هيج قيمه احترامك تقديرك ورزقك لا يمنيه بزن ام پیغمبر نظر چون ولام یان داتا و این جام آیتا پیوز بک به حال امر رمانا چو قران تنها بو زمانی پیغمبر دانه مزی لبرو دعوازی و یم همیشه پندی لی ورگری شعی پیغمبر فرمی چی افرمی قال یا قوم ارهطی اعز علیکم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا آیا هوزي من لا يوبر يسترى لا تان لا الله لكاتك الله تان خصوته بشتي خوتانوا يعني فرمايشتي الله تان بيشل كردوا أما شي مان بيالو يسأل همو جيهانا قد غي سكاتي با الله يولادقي وين قد غيان قد غنيه قد غي سكاتي بخاك نشتماني ولاتقي قد غي سكاتي بسنبولكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي بمارش نشتماني بكي بلام خلق ازادا جنيو با الله دا با پیغمران دا با قرآن و تورات و انجيلي دسكارين اكراو دا حج قال لنا الله ازادية ويا ما شاء الله آية الله لا يوكم ترى لا الله الله تان بلا وجورة ترى بالا ترى لا الله خاكن اجتمان تان بلا وبيروس ترى لا الله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله آية بلا يوهوز وقال كم بلا وبيروس ترى بريس ترى نازر ترى بلا تانوا لو الله كيو قالاني بيشتري دروس كردوا إنجا وتوانا شي تو مدباريان كردوا بوي كتشيا أويش يكيك اللواني كزور زور جادو إلي أكراوا قالوا إنما أنت من المسحرين نال المسحورين مسحورين يعني جادو إلي أكراوا بلا مسحرين يعني جادو زور زور إلي أكراوا او اند جادوی زوری لیکراو شید بو نازان قصب کا قصا کا مجلتی ناگی بو یخسر لنچی وما انت الا بشر مثلنا توشتنا مروفی کیو کو یما ای مروفی جنابی بیت پیغمبر تصور ناکن مروف بیت پیغمبر شو صفات یروکو او انوای انجا وان ظنك لمن الكاذبين بدل یا یوا لدروزنان تزانی تو یکی که لود روز نانا دوایا و تو مدباریان کردو بشیتی تو مدباریان کردو با جادوگری این جادوایو هرشان کردو و تو آنچی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا تو شو اوانیش که شوینی تو کوتون باوریان بتو ایناوا لشارکمان در تانقی ندروا بزانا همیشه استمکارکان والن من اجتماعاً بقول كي خويا زاني طابو إلان خواه وبوها الله يدر تقين لشارة كمان الشاري تو يشاري ميشي شاري أوانيشي بوجي لقريتنا ها زوجار من أود آية دوبارة كمو الله ينبر وردقارة فرمتي والأرض وضعها لل تي أنام بلام إيما أمم مباركة أبري شون استمكاركان شون يخوينوا والارض وضعها للانا خايدوره فرمي پروردگار زويدانه بو بونور حتى بو مروفيشنا بونور للانام اوي قشبكه لناميه وهات وناميه نقشكر مروفيش واجل شدريتو باشا كشي مالي بومن تنها بو خوم بو حزبكم بو هوزكم بو مذهبكم تنها خوم بعشيرتكم بو قوميتكم والارض وضعها للانا او ان شاء الله برد باران تانكين خوتو شركو تانت اجر باشجز نبنو شني ملتي منكون شني ايديو بيدو بالراي منكون ان جاوت يانجي اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد ريك امي قسو باساو يسا ناراني دينا الكاكا دي داريبو خوت تو حق چیه مثلا لشکی خلق کار به حجابی خلق کار خلق خوی رو تکاتور رو نگ تو حق چیه مثلا تو حق چیه مثلا سیاست او تو حق چیه مثلا حکومت او تو حق چیه مثلا اقتصاد او تو حق چیه مثلا تجارت او تو حق چیه مثلا اینتر همون سیستمی که جان لدین سینت او نه الان رزمان بخواه بدون تشبیه از اینی او کوچی وای رزمان بخوا قصی اون که کات رزمان بخواه یعنی خوار زینیه هر آواگر تو چن رولیت باوچن هه باوچن که داینن لسرو سرو داینن علی بابا جان رزمان هه بوتو بلام قسن مکه خو من زانی چون مالا کبر ریوبین خو تو رسی قسمکه یعنی الله تو هیچ سمکه نقصتها بيلا اقتصادا، نقصتها بيلا تجارتا، نقصتها بيلا سياستا، نقصتها بيلا نظام جيانا، نقصتها بيلا علما، لا منطقة، لا معرفة، هي سمكة. ماشي خلط بوتو بيوندي اللي قلتوها درس قالوا تواو أما شو عالي حق الشيء يعني يجا قدوا عليك أيام آزاد نبي لسروت سامانا شون فيلا كين فيل بكين شون بارا بدسيني بدسي بيني أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إن جاد وايوا بمنتي ألين منت النبي باخوا كدق الراس قوي فأسقط علينا كسفا من السماء طبعا بس عاصم حفص يعني كسفا يخندو أو أنا ديك كسفا هل دو كان كوي كسفا يعني بارشا يعني ألين شيء بمندبة با برورد جاركت الله كات چند پارچه ای لعسمان بین تخوارو بیا بسر معنا تفرو تو دامم که کس من نیاله تو ببین منت فاسقط علینا کسفا من السماء این کنت من الصادقین که چی لگل وشا هر بدن رمونیانی ولامیانه داتو بلکو پاش گزم بنوا قال ربی اعلم بما تعملون فرموی پروردگارم چاک شارزای لما شارزاتر لوی ایوه چکر داره ککن ببر دوام فكذبوه بدرو انزاني هل كان رازناكي فاخذهم عذاب يوم الظله او كاتا سزاي روجي هورا قرمك قرتني قرتني كقرتني هيك برندان اخذهم قرتني هوريكا قرماي شي زوري بلا وكلو توا يترخن كاون انه كان عذاب يوم عظيم بظن يا يو سزاي روجي زور زور قوربوا ان في ذلك لايه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أما عدشمان تفسير كدوا أفرمي براسي وبدلني عيوة لداستاني شعيبة لقل خاواني دارستانكا بلغيكي زور زور قورهي بلام زور بيان باورناهنا وإن ربك بدلني عيشوا بروردقاريتو لهو العزيز الرحيم عزيزك كذب سريا ظالنا به لصلاة دارا زوزور مهربانيشا يا ربي خواهي لمن خوشبي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الرحمن بيبكي زياتر بوي لبيع مكانت يبكي يا ربي خواهي أمكر كوما لما لينسني يا ربي مالمان بازارمان يا ربي زانكومان فيرقمان يا ربي حكومة بلمانمان يا ربي ليوان ليوكي لعدلو للرحمة لبركتي أم بيام بيروزا آمين آمين والحمد لله رب العالمين
1: رادوی محراب دنجک با بانگوازی پیامی اسلام.

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريكت بيني لإيش آزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمين زان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بي شرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

لفتح مكة فضالي كري عمير خيواني شان داك إيماني هنا ومسلمان بوا بلام ضلي بريتي لحقت بنامر ببيغمبر صلى الله عليه وسلم هو بلا بشتوا بشتي بيغمبر إخوائي قد بقوي فرستي بيري لدواء خنجيرك بكاتا دالا بيغمبر إخوائي وبيغمبر إخوائي لنا أوبري فضالة أفرمي بيغمبر إخوائي آوها آو الرداية وبلام فرمي أي فضالة ماذا تحدث به نفسك أولا ضلي إخوة خطري شيء أكي نشتم يا دي إخوائكم يا رسول الله بيغمبر إخوة فرمي استغفر الله داوي لي خوش من لخوابك وكبلي أزانم نناخي إخوة شيء الله يتوى وشي بلانيك دارشتوا فضالة عليه بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على صدري دسي مبارك خست أثر سينم والله دعي أوي كدسي مبارك لا سينم لابرت هيش كاس يكلم سر زويا بقدر في غمر إخوة خوشويس نبولاي الأوبر حقد حقد واحد لي بكا بيجاني خد بكي تما ترسيه وفي غمر لنا أوبري للحظة يكا لتشان ثانية كا أم بغزة بقو ريبوتي بو أوبر محبته خوشويس دي هموما أزانين أم دلا بآساني لبغزة و ناقوري لبو محبته خوشويس دي خواه علماء زانا كان أفرمون أما تأثيري نظري بيغمر صلى الله عليه وسلم توجهي بيغمر بچاو رحمة تماشا كردني بيغمر صلى الله عليه وسلم كهركسي بچاو رحمة وبيغمر إخوة تماشا كدبي أو بينيني بيغمر صلى الله عليه وسلم خواهي پرورگار أيكات أسبابي انشراحي صدره سينفراوان بوني

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. واتفي غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي چاکترین آفرتی خزان او آفرتی که سیرت کرد دلخوشت بکا و که فرمانو داخوازی کت لی کرد داخوازی کت باجی بجی بکا و اگر دور کوتیوا ناموسو مالت بپاریزه. پیشوا احمد و ابو داود و حاکم رحمتی خواین لیبه گراویانتو با صحیحیان داناو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. واتا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر بياو خيزاني خوي بانكر بوكاري سرجيو بوكاري جنو مردياتي اویش نچوالای بی فرمانی کرد و مردکی او شو با تنهایی ببات سرو لی زویر بی او تا روش دبیت و فریشتکان نفرینو لعنتی لیدکن. پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لی بی گرابیانتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا يحل للمرأة ان تصوم و زوجها حاضر الا بإذنه. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمه روانی بو هیچ آفرته که با روجوی سنت بیو مردکشی آماده بی واتا لسفر نبی مگر مردکی مولاتی پی بده. پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لیبه گرابیانتو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. واتا في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي نموني أو مسلماني كقرآن دخويني وكو برتقالو مزرمان يكان وهايا هم بوني خوشا هم تاميشي خوشا چونك قرآن كدخويني وكرداري بيدكا. ونموني أو مسلماني كقرآن ناخويني بينيني لقى القرآن دا وكخرما وهايا بيبونا بلام تامي شيرينا. ونموني بياوي دورو كقرآن دخويني وكو ريحانا وهايا بوني خوشا بلام تامي طالة. ونموني او دوروي قرآن ناخويني وكو جوجالك وهايا كجوريكي زور طالة تامي زور طالو بونيشي نيا. شيخانو ابو داود ترمذي ونسائي رحمتي خوان لبي لأبي موسى وقرابانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. واتا في غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي شرم باور هاوليكن لیکتری گرید راونو جیا نبنوا نمانی یکی کن دبیت هوی نمانی اوی تریشیان. پیشوا حاکم بسنت ایکی صحیح یا راویتیوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: یا معاذ، ثکلتک امک، و هل یکب الناس على مناخرهم في جهنم الا من قطعت به السنتهم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی به معاز: ای معاز، دایک درولارات باب که باشه هر سرنجامی دمو قسنیه خلکی برو دوزخ دبا.
پیشو حکم د فرمی فرموده کی صحیحه لسر شرطی شیخین. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هر مسلماني لا غفلتك دا يان لنا كاوك دا چاوي بكوي بجواني آفرتك دوائی روی ورگی راو چاوی پاراست لترسی خوا او خوای گورا ببندایتی بوی حساب دکاتو حسب شیرینی و تامو چیجی ایمان دکات لادلو درونی دا. پیشو احمد و طبرانی بسنده کی حسن گراویانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواه پروردگار فرمويتي همو کردوه اكي چاکه که ادميزاد دي کابو خويتي تنها رجو نبه رجو بمنو هرمنيش خوم پاداشتي ددمو. پیشوا بخاري و مسلم رحمتي خواهن لبه گراویانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا وحتى يبغي يبع بعضكم على بعض. واتا في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي خواي پروردگار وحي بوناردوم تيدا فرميتي خوتان بقورا مزانا لسر خلقيو متواضع بنو استملي يكتري مكنو ما مل بسر ما مل يكتري دا مهنن

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: لو دوا جيري خوار بدستر مكيوا تونك واديارا يكم كسك جرابيتو شهيد بوبيت او سا خداي مهربان قل الرشي چي ناردو تالي چي لزويدا هلكند بو قل الرشي چي تري مردار وبو تا نشاني بدا تون لا شي براكي بشارتو هر كا اويدي وتي هاوار لمن آيا او من نمتواني وكو ام قل الرشب كمو بقدر اوم لا نهاد تا لا شو عيب عاري براكم بشارموا يتربو هميشه سواريزي بشيمانانوا.

بلقو معجزي آش كراو ديار وهات وبولايان تا بابندي حقو داد بن كتي زوربيان دواي أورين مويانا هر زياد روبون لمسر زمين دا لستمو كشتني ناحق دا.

0: يخشون
1: أي أواني باورتان هناوا لخدا بترسنو باريس كاربن لرغي همو هو كارو كردويشي تساكوا هول بدن رزامن دي أو ذات بدز بهن هميشه هولو كوشو جهادو خبات بكن لپناوي ريبازو برنامي أو ذات دا بو اوي سرفراز بن لهردو جهان دا.

0: الحكيم
1: دستي بياوي دزو آفرتي دز ببرن لپاداشي كارينا روايان دا امش توليكا للاين خداوا خدا بالا دستو دانايا لبريارداني او سزايا دا البتا ام سزايا لكم الغي اسلامي دا جبجة دكرت كهمو كسيك جياني مسوغرو هموان دستي يارمتي بو يكتر دريج دكن هروها لسالاني گراني دا دست نابر دريت.

أي محمد، أي إيمان دار، آيا نتزاني وهرشي لآسمان كانوا زويدا هيا براستي تنها هر خدا خاونيانا سزاي هر كسي كبيويد ديدات البته هرمشينيا بلكو لرويدات پروري تواووا هروها خوش دبيد لو كسي كديويتو مبستيتي لي خوش ببيت او خدا دا صلاتي بسر هموش تيك دا هيا شوين

سيرا اوانا چون دينو تو دكن بدادور لكاتيك دا خوان توراتيان لايو فرماني خداي بروني تيدايا پاشان پشتي تيدكن دوي اويكا حكم فرماني خدايان بودر دكويد ديار اوانا هر ايماندار نين لمدينة دا يچيك لناو داراني جو زيناي كردبو حكمي زينا كريك هاو سري هبيد لتورات دا برد باران كردنا هاتن بو خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا بلکو حكم كي لقرآن دا آسان تربيت بمرجك باوريان بپیغمبرو بقرآن نبو كاتك پیغمبر جراني و بولاي حكم تورات پشتيان حل کردو بدليان نبو

0: له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
1: لتورادا بيوستمان كردوا لسريان كبراستي هركسيك كسيك بكوجيت دبيت بكوجريتاوو تاوي يچيك چوير بكاد دبيت تاوي چوير بكريتاوو لوتي يچيك عيب دار بكاد دبيت لوتي عيب دار بكريتاوو جوي يچيك ببريت دبيت جوي ببردريتاوو دداني يچيك بشچنت دبيت دداني بشچنريتاوو برينو زامكانيش هروها توليان بجويري خوي بودسنريتاوو جا اوي لتاوان بار خوش ببيت او تاو پوشی و لی خوش بونه ده بیت کفارتی گناهانی. بیگو من اوی حکمو داوری نکاد بو برنامه ای که خدا دای بزندوا آوانا هرستم کارن.

انجا بشوين آسواري همو پیغمبراني نوي اسرائيل دا عيساي كري مريم من هنا كراستي توراتي دردخستو پشتواني ليدا کردو انجيلش من پیدا كهدايتو نورو روناچي تدايو پشجيري توراتي پش خويتي هدايتو رنمويو آموشگاريا بو او کساني كلا خدا دترسنو پارس كارن.

0: يعلمون
1: دبا شوين كوتواني انجيل بورين ميو آموش غاريانا حلسو كوت بكن كخدا لانجيل دا داي بزاندوا گرين ترينيان شوين كوتني آيني اسلام و پیغمبري اسلاما او حكم داوري نكاد بو برنامه كخدا داي بزاندوا اوانا ناپاكو تاوان بارو لسنور درچون
0: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدق

0: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: بروني دبيني اواني دليان نخوشو ايمان لا وازن ببلدتن بولايان بزماني حال دلين دترسين بلايك من توش بيت يان كارساتك من بسر بيت جا دورني ولواني بم نزيكان خدا سركوتن ببخشيت بايمان داران يا خد بشويجي يكسري بمعجزيك للان خويوا سركوتن يان بي ببخشيت او كاتا باور لا وازان بشيمان دبنا ولسر او نهيني وخطر وخيالي لدلو درون يان دا شارد بيانوا.

0: راكعون
1: براستي تنها خوش ويستو پشتواني اوا هر خدا و پیغمبر کیو اوانن باوريان هنوا كنو جكانيان بتاچي انجام ددنو زكاد لمالو سامانيان دردكنو هميشه ديار دي كرنوشو ملكتيان بو پروردگار پيو دياره

أي أواني باورتان هناوا نكن أوان بكن بشتوان وجيغي متماني خوتان كقالتو قميان بآي نكتان كردوا چل خاوناني كتابي پیش خوتان چل بباوران لخداش بترسنو پارس كاربن اگر ايوا باوردان.

0: قبل وأن أكثركم فاسقون.
1: أي محمد بيان بلي أي خاوناني كتاب أو بتشي عيب دارو لك دار ما دكانو اللي ما انتور دبن جقال بر أول نبيت كأيما بروي الراس توب توما هنا وبخداو بو قرآني كدابزي وتخوار وبصر إيمو بوي كبيشتر دابزي و يان أويك زور بتاني يا خيو سر الرو تاوان بارن.
0: قل هل

0: پیان بله آیا حوالتان بدمه بکر دارک که تولکی للای خدا خراب تره لطولی لکه دار کردنی مسلمانان؟ اوش کرداری او کسی که خدا نفرینی لیا کردو جامی خشمو رقی خوی رجاندو بسری دو هنده چیشی کردن بمیمونو هنده چیشیان ببرازو هنده چیشیانی کرد تا غود پرستو بد پرست اوانا خرابترین جیگو ریگیان هیو گمراترین کسن لربازی راستو درست
1: و اذا جاؤوكم قالو آمنا و قد دخلو بالکفر و هم قد خرجو به والله اعلم بما كانوا يكتمون
0: اوانا كاتيك دين بولاتان بدرو ودلين ايمج مسلماني نباور من هناوا لكاتيك دا براستي اوانا ببي باوري وهاتبون جوروو بيقمان هر ببي باوري شواتون دروا جا خدا خوي چاك دا زانيد كتشيان حشار داول لدلو درونيان دا
1: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون
0: زوري چيج لوانا دبينيد كه زور بپلو بهلپن لزلكاوي تاواني درو عيب دار كردني مسلمانانو دز دريجين نا حقو خواردني حراميان سوين بيت بخدا اوي كدي كان زور خراب ونا درستا
1: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
0: آيا اوتاكي خدا ناسو زانا كانيان قد غي گفتاري گناهو حرام خوريان لناكن سوين بيد او كردو و هلسو كوتي كدي كان بو رازي كردني خلق زور نادرستو خرابو ناپسند
1: وقال

0: نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
1: او جولا كان فامو خدا ناسان دانوت خدا دستي بسراو خيري لدز نابيتوا دك دستيان بسراو بخيرو كلبتو توشي شلل بيت دك نفرينيان لبيت بو خويانو قسيان نخير وانيا بلکو دو دستي پر لبركتي پر وردگار هميشو بردوام كراويا چوني بويتو چندي بويت دي بخشيت سوين بيت زور بيان اوي نرد راوت خوارو بوت كا قرآن للان پر وردگار توي ياخيبونو ستميان زياد دكاتو نغرويان دكات لكفر دا امش هتا روشي قيامت دجمناتي ورقو كينامان لنوانيان دا برپا کردوا هرکاتيك دانويت جنگ برپا بکنو آگري شر هل بجرسينن خدا دي كجينيت وو نايل تشنبكات اوانا زور بپلو بگرمي هولي بلاو بونوي فسادو تاوان ددن لزويدا خداش او كساني خوش ناويت كتووي خرابة دا چينن.
0: ولو أن

0: وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: براستي اواني كإيمان باوريان هنوال لأمتي محمد اواني كبون بجو اواني صابئن فرشت پرستو أسير پرستنو غاوركان هر يق لو دستو تاقمانا اگر باوري دامز راو بخداو بروشي دوائي بهنتو كارو كردوي چاكو درستو بسود انجام بداد اوانا نترسو بيم يخيان دقريد نخمو پجار الرويان تيدكا كاتيق لبروشناي قرآن وا او باور دهينن.

سوين بخدا براسي اوانا بيبا وربون كوتيان خدا هر مسيحي كري مريم بمرجيك مسيح وتيتي اي نوي اسرائيل او خدايا ببرسن كپروردگاري منو پروردگاري ايوشو دل نيابن اوي شريكو هاو باش بو خدا بريار بداد او بيگومان خدا بهشتي لسر حرام كردو شوينو جيگاو سر انجامي آگرا او سا او سمكارانا هيد زورا پشتواني چان نيا كز ناتوانت فريايان بكويت.

0: سوین بيت بخدا بيگمان اوانش بيبا وربون كوتيان خدا يچيك لسيدان اخوا لحالتك دا هيتش خدايك هيتش پروردگارك نية جغل خدا يچي تاكو تنها خو اگر لو گفتارن نابجو ناقولا يان كول ندن سوين بخدا اوانيان كبيبا وربون سزايشي بأيش يان توج دبيت
1: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم
0: آيا خاواني أو بيرو بروا بوچانا حق نية توبة بكن وبقرن وبولاي خداو داواي لي خوشبوني لي بكن لكاتك دا خدا لي خوشبو مهربانشا
1: ما المس

0: سبيل
1: هروها بلي اي خاوانان يكتب زياد الربي مكان لآينا كتان دا بس زياد الربي نابجيو لسنوري حق وراستي درمتن شويني آرزوي او كسان مكون كبيقمان پيشان قم رابونو زور كسيشان قم را كردو اوانيج لو ريقو ريباز الراستا لايان دا
0: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: نفرين كراو اللواني بيبا ورب لنوي إسرائيل لسرزاري داود وعيسى كري مريم أما جلبر أويكا أوان ياخي وسركش بونو دزدريجيان دكرت
0: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
1: اوانا قد غيك تريان ندكرد لخرابو تاواني كدايان كرت سوين بيت بخدا اوي كداي كان زور خرابو ناپسند
0: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

الصلاة.

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. رزان خوشيستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسي خواهي پروردگارك إن كيارمتي دائم توان انجار اكتربين وخزمتي وعزيز خوشيست لا برنامو شرح الرابع كتابي أدبي مفرد إمام بخاري رحمة خواهي لبي واني حفتا او هشتين لخزمت فرمود الشرين كاني في غنبري خدا عليه الصلاة والسلام كهميشو بردوام يمي مسلمان في ركاكا بابند الروشت برزو جوانا كان بين أدب وآكار من برزو جوان بي يشتنا فرمودي حوصو شستويك أمسي فرمودي ناو نشاني شي هي باب ما يقول الرجل إذا زكية كسيك أجر وصف مدحو سنا وتزكية كرا شي عليه يعني جاري ولا شوينك هذا شي خالق مدحتك اگر چی مدحی رو بر رو زور جار باش نیه، مدحی رو بر رو باش نیه، کسی که خویلی به مدحی کی الا نه دی حالتی زور اقبلی نادر و کمانه به بشه وی چی گشتی مدحی رو بر رو باش نیه. افرمه عدی کری ارتعا افرمه کان الرجل من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم اذا زکی قال افرمه هاولانی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم وانفیر کرابون تاتی که خلق وصف و سنای اکردن نيانو بلي قربان راس تو تشيو تشيو او انا الاخوان بايبونا انت اللهم لا تؤاخذني بما يقولون انو خاي پروردگار نمان غريبه وي او وصف سنايه او انا وك ايلين واغفر لي ما لا يعلمون ولو قناه تاوانا نخوش بك اوان نايزان شك جاري وهي خرج شاكي تو بين طبيعتي انساني مسلمان واوش او طبيعه الراس دروس انسان تاوان تاوانه کانی آشکرا ناکه بخلق ناله او تاوانم کرو مگر کسی یک زور زور خراب بی تاوانه کانی آشکرا که جناو دروس نیه لحن دیر روایتا وجعلنی خیرا مما یظنونی شیما دعای کاتی که که خلق مدحو سنای کردی چان ما شاء الله ولی مپیای زور زور چاچی و چی اوانه ام دعای بخوینه بو اویل خود بایی نبی چکل خو بایی بون خرابا و پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام حزی لو تکبرو لخو بایی بونشتن بون فرمودکی دعاتر من أبو خلابة أفرمي بابن مسعود يانوت يا بأبي مسعود يانوت رزاي خواي ليبي درباري كلمي زعما يعني وتيان وتيان تشير بيستولى بيغمبر عليه الصلاة والسلام زعما لزماني عربية زياتر بو قمان بكارده زعما بو قمان بكارده هندي جاريش بكارده بو بمعنى يوتن بمعنى قالة بلام زعما خو وتياني خو معنى وتيان وتيان على پیغمبر اخو علی الصلاه والسلام فرمیتی بئس مطیه الرجل پیغمبر علی الصلاه والسلام درباری وتیان وتیان فرمی خراب ترین سوالیه که انسان سواری به یعنی چی خراب ترین سواری علی لا شرح فرمودکه علی سواری انسان گنته مبست قصیش انسان گنته مبست یعنی تو که قصیه که کی بتایبتی هندی خبر و هندی قصه مبست یک تی کی بو او مبست کلمه وتیان بکار مینه یعنی کلمه یک بکار بینه كتواو به ام فرموده پیما نلی انسان مسلمان وریا به هر خبر بتای بتیلم روزگاری ازور من ایش بم فرموده هر خبر و حواله ک شاشکت اکیتو خبر و حواله ابینی اکثر بلاوی مکرو و ازور جارو تو ملویش خرابتر بیلم زگو بی خوینی تو بو خلق هر شته ببینی ل شاشکت کا اگر کس یک راس کا دیان کس ناراض بلاو کاتو اگر کس چی چاک ببینی ل شاشکت دیان کسی خراب ببینی اگر کانال چی باشه دیان کانالی خرابه لبر انسانی مسلمان لم روشگاری از ور وریای اما به بوتیان ایش جیجیر نابه حتا دنگو باسو حوالک لی معلوم نبوی بلاوی مکر و شرعینیه و اگر لی معلوم بوی زرری مسلمانانی تیابو ایش هر بلاو ناکیتو ایش هر دروس نیه که زور جار باس من کنو فرموده حوصو شستو سی هر او فرموده بلام امیشی لگلایه که فرموی بئس مطیه الرجلی أم زيادة إيشي لقلها فرموي ولعن المؤمن كقتله أو إيكب مسلمانك لي لعنة إخوان لبي وك أو هو يكشت بيته شونك كلمين لعن لعن لزماني على بي يعني الطرد والإبعاد من الله لعن يعني كبكسك لي لعنة لبي يعني دريكي للرحمة إخوان لم رحمة فراواني إخواني فروردقار مسلمانك دريكي زور زور خرابة و إيما أبي بيما عن خوش بي همو مسلمانه لجر رحمو سایو سیبری سوزو بزی خوای پروردگار آبه نه به پیمان خوش به خلق بچه بود جهنم و دوزخ او لای هندی مسلمان بود بدین
يعني كابنا وزني دينك أو يجني وبا مسلمان بلي ولعنتي اللي يبكى وبيني اللي بود وزخ أو جاء يزني يا غمري إخوان عليه الصلاة والسلام من فرمي بمسلمان يقول لي لعنتي اللي يبي بعد تعوانك شيء بيت تعوانك إلى لعنتي اللي كرابي علي لعنت لتعوانك يا لعنت لو تعوانك كراو بس بمسلمان يقول لي لعنتي اللي يبي وق وهو يخون الرشد به يعني تعوانك أو أن ده جوره وقرصة خوي بروردقار بمعن فارزي اللي هو بابتي دعتر من كيك فرمودية باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلم الا شتك اگر نزاني بغمان وملي الله يعلمه يعني اما معنى كيتش يا با حديثك بخينو ابن عباس فرمي كسيك لا اي ونل يعني دير ان فرموده وقبلي فرموده شي بموقفيه ناتي موقفه يا صحابك وافرمي افرمي لا يقولن احدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه افرمي كسيك لا اي واگر شتيش نزاني نالي قوي قولة أي زانية أما إمامي نوي أفرمي بو أوي ناوي خوا نبي تجي قمانا كان لكتبي أذكار إمامي نوي أفرمي من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاد كثير من الناس إذا أراد أحد أن يحلف على شيء يتورع من قولي والله كراهة الحنثي وإجلال الله يعلم على خواي زانية شي أبي وشي نابي وإجلال الله يعلم علي خواي زانيت شي ابي وشي نابي اگر ما بستي قمان بي يعني وقبلي

قوزو یا قوسو قزح. قوسو قزح ابيتا بالكزيريني خومان. افرمي ابن عباس فرميتي طبعا فرمودك يعني خسي صحابيه فرمي المجره باب من ابواب السماء. مجرك لك ذلك فلنك كشان مجر ابن عباس هو تفسيرك افرمي درجاتي جوريله درجاكان يا اسمان ام ناينا والدرجا اشكري باب بمعنى بشبه وبمعنى بشق واوتره ام شلون زوي ام قاره قاره يعني هل زوي بيكاتو بن لشش حوت قاره لسر شش حو بشي قوره قوره هر قاريك وشن ولاتك لخويا قريت وهر ولاتك وشن شارك لخويا قريت اسمان يجبو شوازيك على المجره اسمان اويك علمي بشر بيجيشتو اجينا للاي واي فروردگار زور زور زياتر وزور ترهيه اسمان بيكاتو لمجره مجره لناو هر مجره يكا او ترين مليار مليار استيره هي بعض يكالين انجا مجره كا بيك دي لمجموعة شمسي عن لكومالي خور هر كومالي استيره خوري چي قوري هي اما يكا ايما ايبين ام خورو مانقو اماني كا ايما ايبين اما يكش يعنى يعني ليش يكا لا وقبلي مليار يك لمجره يكا انجا لناو كونا او ترين مليار يك مجره تري من علمي تعظوا عليه ابن عباس فرميتي او بش يكا لآسمان يعني أما نشتكي عن دربارة ذهني وبلان ببيع علمي أوسر لما يخويا نقص أولي عنوتوه فرميو أما قوس قزحين فالكزيرينك فأمان من الغرق بعد قوم نوحين فرميو هركاته فالكزيرينتان بيني هو وقبل يبزان انك خواي بردقال لناوتان نادا يعني فالكزيرينة لقلو يدي مني شي جواني هيا زيادة لبهار يشاد لك ولولاتي خومانا لهمان كاتا فرميو أو جوريك لا دلنیایی خوای پروردگار بوی کسر زوی جاله چتر غرق ناکه لدوی قوم نوح علیه السلام فامان من الغرق بعد قوم نوح علیه السلام اتر اول ابن عباس او قسی و تور رزای خوای لبی اتمن شتی چی بسو در باری و بعضیک شلین لبروی پلک زیرین رنگی چی جوانی هيا و پیغمبر علیه الصلاه والسلام همیشه لرنگ جوان کان ولدیار د سروشت جوان کان تفاؤل گشبینی چی ور گرتو عمل لو وری گرتو صحابه بله دوای او افرمی باب المجرة إنجا باسي مجرة وكهكشان كان ما بوكي قلت معنا كردي بمجرة كهكشان مجرة واتا بشي چي قوري آسمان بشي چي قوري آسمان دو فرمودي بو هنا وفرمودي حوصو شستو شش وحوصو شستو حو كهدو كان صحيح لروي سنة دوا فرمودي حوصو شستو شش أفرمي بيابك برسياري كد لإمام علي درباري مجرة فرمي مجرة چيها ديارة ناوكا هرهب وبيشتر زاني وعنا إمام علي فرمي هو شرج السماء فرمي الريروي آسمان شرج يعني مسيل الريرو ومنها فتحت السماء بماء منهمر فرمي هل لو الريروان وخواي فروردقار باراني بل يزمع باريني ياخد بارانا ليزمكي ناذ بو قومي نوح كلمة ماء منهمر لقرآن كيكجارهاتو ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر لسورة قمر ما بس بي أو بارانو او زوربو كخواي پروردگار كردوتي غزبو سزاي خوي بو قوم نوح دعا اوي كبيغمبر نوح سلامي خواي پروردگاري ليبه نو سو پنجا سال اولي دابو اوي كخلقك مسلمان من بلام زوربي زوريان بقسيان نكر خواي پروردگار غزبي ليه قلت فرمودي دعاتر ابن عباس هر اوي بيشوتركا فرمي القوس امان لأهل الارض من الغرق والمجرة باب السماء الذي تنشق منه كأو بيشتر خين ما نوجه عليش تربم سندين صحيحة فرمودي چی ترمان هيا فرمودي حوصو شستو هاشت كناو نشانكي ويا باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك علي بعزك زاناو قول زاناي أمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لصحابه ولتابعين بيان جوان نبو بلي خواه بمخناو ناو راسي رحمتي خوتو باب زانين بو فرمودك بمشيوازيا أفرمي جملة بيابيك بو أما أبو الحارثي كرماني جردوك ديار التابعية فرمي جملة بيابو بأبي الرجاي أوت أبو الرجال نايم الحاني كري عمري عطاردية وإمام ذهبي أفرمي هاولي بيغمبر عليه الصلاة والسلام مقرئ معمر يشيك بولواني زور تمني كردوه وبردوامش قرآن ودرسي الشرعي بخلقوتوه على بيابيك بم أبو الرجاي أوت كخوشيويس فرمي أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمتي فرمي أخوة سلامي خواي بردقاد لسربيو دعوة أكم لأخوي جورا منو تولناو رأس الرحمة خويا جاكات وقال وهل يستطيع أحد ذلك فرمي وكست عن ابشتنا رأس الرحمة خويا برد جاروا قال فما مستقر رحمته إن جاء دعيبة كبريت ما بس بيشيا ناو رأس الرحمة خويا جورا أي شو تي ما بس بيجنة بهشت فرمينا

0: بهشت آوا داو ناك دم بلي خوام خيت في دوسي علا في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي داوي في دوسي علا بو أم قسي في دروس نبو زانا كان لين أم بياوا علامة بو يعني يشك بوكو إمامي ذهبي فرمي بياوي يزور عالم ومقرئ أو أبوه عليه لبروي الرحمة صفتك لصفات إخوة الرحمة هونيا أمالين الرحمن الرحيم صفات إخوة إنسان ناشتنا وصفات إخوة وانيا صفات إخوة زور فراوانا هرجين يعبتو بلان بهشت إنسان لبهشتا أخرى أقري إنسان لبهشتا أخرى أقري أكري بعض زانات الرجل إن أبو الرجاني بيكا وتأخوي قولا فرمي وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله أفرمي لنا ورحمة إخوائي برود قالا بلا مالك كلمة مستقركين في باش نبوه مستقركين في باش نبوه ديارة صحاب تابعين رضا ورحمة إخوائي لما لما سلي دعاء شون كباش تقيشون لما سلي دعاء هندي وردكاري أن نكردوه يعني بيز بونا كان لدعاء هندي وردكاري بكي كأول بابتي دعاء زور باس ما انكر بابتي شتر معنى يكا بدا خوا خلص شي زور توشي هلا بيتي يكا دو فرمودية فرمودية حوصو شاستنو لقل حوصو حفتا هردو فرمودك الصحيح إلا صحيح مسلمة جنيو نادري بسردمو روشقارو باو بارانو أمشتانا أبو هريرة فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر أفرمي كشيك لإيوة سينا عشرين نكابلي روشقاري الرش آي روي روشقار رجبي لكردو علي خمانا وقالين روي روشقار رجبي ما في أي أو كلمين شرعي وحرامة ويشيك لتعوانا كان علي عرب عادتي انواب كانت تشي بلا مصيبتي ابو نايك سد جنيوي كان بابايك ببارانيك بالرشقار يعني انت يا خيبه الدهر اي الرشقار الرش نرشقار رشا نبار رشاتك زانا كان بارش ورشا با وما ندرسنيه ان شاء فرمي لبري خوي برودغار خوي دهر طبعا زانا كان يعني شي خوي برودغار خوي كاتو سردم او يعني ان الله مدبر الدهر خوي برودغار خوي هر سورين كارو بالك وخوي خاونيتي كريبة معناه إن الله صاحب الدهر بيه كمال زمان عربية اشتكي زور وارد وديارة ولا بلاغي زمان عربية هي كتقدير كلمات دروسته وأوانا يعني خواهي قوله خوي خاون أنبونا وليه يتوقسب أنبونا ورو روشقار وباو باران وأماناكي قصد بخاونكي وتوه شي أنباي هل شي أنباراني هنا شي روشقار هل صوريني لحديثة كافر فرموي خواهي پروردقار بدا سيويتي شو الروش السلام حديثة الأخيني نوا بو إنساني مسلمان بيوسع جاي له وشكاني به إنسان كباله عاقل بو هالكلمة ليلة سريع حسابه إن جانا به إنسان نابق سين عشرين بيش مخلوق شيء خواي پروردگار بكات شكل الروايات خواي پروردگار فرمي أنا الدهر وقلب الليل والنهار خواي پروردگار فرمي من خم خاوني رجعار ووزع وظروف وشو رج وباء وباران وهم أوانم خم شو رج أي نموت خسب شو رج علي خسب ديار دسروش تكان علي قصد بخاونه کی و تو بجور لجور کام خوای پرودگار فنا مانده فرموده کی دعاتر پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام فرموی لا يقول احدكم يا خيبة الدهر آمان کسی کلیو نلی روی روشگار رجبه یا روشگاری رش یا خلاپی روشگار قال الله عز وجل انا الدهر خوای پرودگار فرمی من خوم خاونی روشگار وزع ظروف كعتكانم ارسل الليل والنهار خوم شو روشنیرم فإذا شئت قبضتهما هر كاتب ما شو روش اقرموه عيش وروج نايلم باشا إن جالير لم روايته كلا صحيح مسلم أمشي لقلا ولا يقولن للعنب الكرمة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كسيك لئيو بطريو بميو نالي دار بريزك في أشتر عرب عادة أنوابه بطريان أود بريز دعاي في غمر عليه الصلاة والسلام أم كلمة لي منع كردن ابن القيم رحمة إخوة دبيل زاد المعادة أفرميه لبرأوي تري يشيك لو درختانا زور بسودة كلو لاتي خوش معنا هرواية كومال اشتباشي ليه كريا كريتا ميهوجا كريتا كومال اشتيتر هلا جيري دواتر امان بشيكي عرقو ميان عرقو شرابيان لتريد دروس كردوا بويا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كبينيتي خلشيك عرقكي لو دروس كان فرمي بو مالن داري برز بو اوي كي انساني مسلمان دلي لينا دابو عرقو متحي عرق بكا شون كعرق لعنتي ليكراوا كشتكش لعنتي ليكرانا بيبلي برزة دعي فرمي فإن الكرمة الرجل المسلم فرمي أو إيك خاون ريزو حرمته قولي وشكوية إنساني مسلمان شكا إنساني مسلمان إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو إيك التقوى للضيابة ديار همو مسلمان التقوى هي كموزور بلام ريجكان كموزور أكن بو إنساني مسلمان بيوستا آقاداري وشكاني به وكو زور جارو تومانو إلينو بابتي كتر مان هي فرمي دي حوصو حفتابيك باب لا يحد الرجل إلى أخيه النظر إذا والله أفرمي لها السوكوتي دروست أويك إنسان آجاي لتشاوي بيتشاو أم تشاو شون بكاري يعني ولآيات القرآن أخوي فردقار زور باسي نعمتي تشاوي بوكر دوين وباسي أوشي بوكر دوين كأم تشاو إنسان بربرسة لا تيرواني نكاني مجاهد أفرمي مجاهد يعني تابعية تلبي عبد الله كري عباس الرزاق ورحمة إخوان لبي أفرمي يكره أن يحد الرجل إلى أخيه النظر أفرمي لشرعنا پسند خراب انسان چاو بر تچاوی براکی ها جاری و کسی چاو بر تچاوی لقوله که کرم بوه سیری منکه هری و شری لبو تو هنیه گذا که که کتب بوه سیری منکی خوار منی درس کردو او یتبعه بصره و اذا ولا یان اگر کابران روی ام هر سیری که هر سیری که هر سیری که او یسأله او بو عطف بو ان یحده یان پرسیاری بکن من این جئت و این تذهب ام پرسیارانه که که لچو هاتی و با چو چی و ایشی چی او امرو چید کرد ام پرسیار زوریه لشرع ریگریلیه کرا و وک او تنیه زور زور حقی خویتی چون که پیغمبر خواه علیه صلاة و سلام فرمی من حسن الاسلام المرئی ترکه ما لا یعنیه بشیک لروج برزی انسان و یک انسان واز لوش تبینه که پیوندی بوانی هند یک پرسیاری شخصی و امانه جوان نیه او دروست که ابو انسان که کسی برانبر رخی نیبه و هند یجار وقت بلی توشی احراجی یکی هند یجار کومل یک پرسیار اکی که اما بشیک لروج برزی اما پرسیار لشتی تایبتی کسان اکی من حسن الاسلام المرئی ترکو مالا یعنی لبرو منو توی مسلمان پیویست زور آگدار یم روشت برزه بین که اما لیره صحابی پیغمبر علیه صلاة و سلام و تابعین که تلبی صحابه بون رضا و رحمتی خواه لیبه بر دوام او روش تبرزانیان پادزگاری لیه کردو و وکو زور جاروتو مانا جاوازی گوری خلچی ام سردم یعنی مسلمانی ام سردم و مسلمانی پیشین که پیانو تره سلفی صالح سلفی صالح واتا صحابه و تابعین اوان زور عملی بون و زور روشتیان برز بوا و روشتکان نمو که کراوتو اینجو تصور که هل سوکوتی صحابه رزای خواهنه بی زور زور جوان بوا بو این یاران اسلام زور جانیانه بیت و کوتری لصحابه بن قصب صحابه بلین آسایی بیت و خلق قصب صحابه بلین که کاری چی زور زور خراب و ناشرین ایم اوت من دروس نیه قصب جنی و با شیطان و با کافر اگ بلین چه جایی با مسلمان اگ بلین اینجا مسلمان که چه یه صحابی پیغمبر علیه صلاة و سلام کسی که دینی گیندو به ایم به هیچ شوی دروس نیه انسان بیر رزی برانبر اصحابی پیغمبر که علیه صلاة و سلام اگر بیر رزی که بو او بیر که لدین با اما پی کافر به لبر دین بیر رزی بکا برانبرین خواهی پرودگار به من پارزی بوی حقی خویتی منو توی مسلمان آگا معلم روشت برزو جوانانه بی بردوان پابندی روشت برزو جوانکان بین زور جاروتو مانا الدین و کلو خلق فمن سبق کفی خلق سبق کفی الدین دین همی بدیتی لحل سوکوت و آکار و رفتار و اخلاقی جوانه زانکان و آفرمون هر کس لروشت و اخلاق و آکار پسند و جوانکان پیشت کد او دین اکی لطو باشتر خواهی پرودگار هدایت مام دا خاونی روشت برزو جوانکان بین عاقبت خیر مان که خواهی پرودگار لمن شو لیو شو لامو مسلمانان خوش بی پار مولا خواهی پرودگار به تایبت لدائی کباوک من خوش بی لما مساکان من لکس و کار دوست و احباب من لو کسانی حق و مافی هنی لسر منوانی جویان لدنگ منوانی هاو کاریم دنگا کن آنی داوی دعای خیر هنی کنی خواهی لهمو من خوش بی یا رب العالمین خواهی اون خوش شفای بو بنیری او دلی نا خوش دلی خوش کی او قرزار قرزی بو دفع کی و هر نیاز من بس خیر لدریاتی خو ابو جبه جک یا رب العالمین مالکان من پر کی لخير و برکت امن و امان بو امولاته مزیاتر کی ام کردستان من بو پرزی له همون خوشی و ناخوشی پر کی لخير و برکت ل امن و امان ل تبای ل یک رزی ل حوالی خوش هر کس شاکل گل امیلتی کلا خو چاچی بو هر کس خراب خو هدایت دی یا رب العالمین و هر مسلمان لمس زیالنا راحتی ادر خیر ل یبکی تو انی لنا خوش خان انی ل زندان انی ل دولات خواهی در خیر له هموم کیته و یا رب العالمین آنی منالی آنی منالی آن پی بخشانی آنی بیان صالح که آنی منالی آنی دور کوتو تو دور ولاتن خواهی بیان جرت و بناو کسکاری آنی یا رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق و الى طريق مستقيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوی محراب دنجک بو بانگوازی پیامی اسلام.

فكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس.

عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

ربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسناتو چاكي بودنوسيو صد گناهو تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا ايوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا کسیك زياتر لو أو ذكره كرد بيت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن. فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتخوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقار و سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناو پاساره نیه لقار و قین و خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پنا هر پنای تو یو بس. باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زاد و برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شووتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کرمو فرموی: نه و ماله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلى الله عليه وسلم دستوری وابو بشو کده چوه سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجادی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم با دستی خوتا، حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتوا وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هر بدستي خويتي بشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابيكي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت كردوا و خود ولی دگری تو بولای خود منو نمانیو مردنو جیانی با دستی خودا دی کوایا اگر زندوی دکی تو لم خوا خبری دکی تو اوا با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی اوا لی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بی باک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لی دکم کابرای کش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا ابن عمریش رضای خوای لبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهیل قال: كان ابو صالح یأمرنا اذا اراد احدنا ان ینام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستي جريري ما مستي زهيري ما مستي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي ابو صالح امام الصم دي فرمو ابو هريره خويلي رازي به دلي خوشويست من پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پيمان كات يكس يگلي او ديو كبچيت سر نويني نسناكي با ام بله: اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وغننا من الفقر. واتا امن زاي بخويني اي خوايا اي پروردگاري آسمان كان اي پروردگاري زوي اي پروردگاري بارگاي يزداني مزن اي پروردگاري ايما اي پروردگاري هموشته اي او ذاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتوانایی به سنوری خود لدکیو دیروینی ای داو زینری تورات و انجیل و قرآن او قرآنی که راسو ناراز لیکتی جادکاتو پناه دگرم بپنای تو لشری هموشتی
کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرطات بونی و هیچ تیر پیش تو دا نبو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیر لجر دستی تو دایا پروردگارا ای خوای گورم با کرم و بخشنده خود او قرضه کل سرمانه با معنی بدره و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین داره و دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمایی کفرو ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدله بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديويب شتناون ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بترکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې تول لای خود لم نستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران د وبم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بک پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناين زاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بي ماندداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي مانداو عمل کاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبر واتا ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويري

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

فنفس غير بعيد.

Thank you.

ومن شكر فإنما يشكر لنفسه.